0: تايدات أبوان شمع وليها
1: كبير هالكا تايدو تريها
0: وا كميلة دامت إلكن
1: على حسابات
0: دحان سوسيس مع النام نقرأ من قديك مالاك أمزي
1: نابي
0: نابتزر لهو مسافر عطاو سايتا شقرو إلو منمو دحان زسك فيه بلكان كبلاك أمزي
1: بيلك كايلك عكات بالمانكا شد شد نايتا كت
0: وا وا
1: تورياتينا كان شول لنا مسمي لنا لا تيش مسافيحيت حرام تسامعك ازو معوق تغس كمزي ماي بوج تبل دلغت مسلي انت اي دم زبل عخزه لو
2: بعبره انت صافيلكا كمالك اي متي
1: خجر ماكي اب كان شولنا بي مينستر تاعنا يزفلت نابي دا
2: نابز خان شولو خاتو
1: نابز خان شولو تحاتي بكاتر حيزوتو
2: تحاتي بندي ممتي
1: اين انت خاميكال ماي حقيق ماي روا ماي شيخ هنا نفقد كان شلونه

عند لولاون ما لا خاص عارف تاريخ بري سوا سوا ونت شفنت ما سري غم على لهتي سوا سوا خبرنا سوا ادينا سوا ممرنا سوا سوا سوا سوا

طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعار بشأن حيازة عملة النقفة. اختتام مهرجان الإريتريين في إيطاليا. فرع التعليم بالإقليم الأوسط ينظم مسابقة المعلومات العامة في التاريخ. الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 جهة يابانية. مباحثات ألمانية أمريكية لتقاسم أعباء الناتو. القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو.

أصدر بنك إريتريا إشعارا قانونيا بشأن الاحتفاظ بعملة النقفة خارج البنوك، داعيا جميع المواطنين والمؤسسات إلى إيداع ما بحوزتهم من العملة الوطنية في الحسابات المصرفية قبل تاريخ 31 من يوليو للعام 2026. وأوضح البنك أن لكل مواطن أو مؤسسة الحق في استخدام العملة الوطنية، إلا أن هذا الحق يقابله الالتزام بالامتثال للقوانين المنظمة للتعامل بها. وأكد أن الاحتفاظ بكميات غير محدودة من النقفة خارج البنوك لأجل غير محدود يعد مخالفا للقانون. وطالب البنك جميع الأفراد والمؤسسات الذين يحتفظون بالنقفة خارج الجهاز المصرفي بإيداعها في حساباتهم البنكية خلال المهلة المحددة، فيما دعا من لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى فتح حسابات وإيداع الأموال فيها. وشدد بنك إريتريا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من لا يلتزم بهذا الإشعار بعد انتهاء المهلة المحددة. بنك إريتريا. اختتم في مدينة ميلانو الإيطالية المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في إيطاليا الذي يقيم يومي 27 والثامن 28 من يونيو تحت شعار تماسكنا ضماننا بأجواء احتفالية مميزة. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا شمل عروض ثقافية وفنية واستعراض للأزياء التراثية الإريترية وأنشطة مخصصة للأطفال إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية، فضلا عن ندوات تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية. كما حظي معرض الصور الذي حمل عنوان هل كنت هناك، والذي عدته اللجنة الإعلامية في إيطاليا باهتمام وإشادة كبيرة من الزوار، حيث وثق المسيرة السلمية التي نظمها الإريتريين في المهجر رفضا للعقوبات. وألقى سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد سهاسين بيتروس محاضرة استعرض فيها مستجدات الأوضاع في البلاد إلى جانب مساهمات الجالية لإريتريا في برامج ما وصفها بالمقاومة الوطنية الشاملة. وتألقت الأمسيات الفنية للمهرجان بمشاركة فرق ثقافية قدمت من إريتريا، ضمت عدد من الفنانين والموسيقيين وقدمت عروض فنية وتراثية أضافت أجواء مميزة على الفعاليات المهرجان. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بالتعاون مع مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط مسابقة المعلومات العامة التي ركزت على التاريخ في 24 من يونيو بقاعة المركز الثقافي. وشملت المسابقات مختلف المراحل الدراسية، حيث خصصت لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي مسابقات في الأناشيد، بينما تناولت مسابقات المرحلة المتوسطة تاريخ الشعب الإريتري والكفاح المسلح، في حين ركزت مسابقات المرحلة الثانوية على السلوك والقيم الوطنية. وأوضح المنظمون أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتعزيز معارفهم ورفع مستوى وعيهم من خلال تنظيم مسابقات تعليمية بصورة منتظمة. وفي الحفلة الختامية التي تضمن فقرات متنوعة جرى تكريم الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات تقديرية وجوائز مالية، كما تم تقديم جوائز تشجيعية لعدد من المعلمين المتميزين تقديرا لإساهمتهم في إنجاح البرنامج. وأكد مسؤول التعليم الثانوي بفرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الوعي الوطني والسياسي لدى الطلاب، مشددا على ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج بروح من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وشهد الحفل حضور رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس ولا يوهانس ومسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق ومسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي بالإقليم الأوسط السيد أبراهام السمري. أفاد مسؤول تنمية المياه في مديرية عتكليزان حفر 3 آبار لضمان توفير مياه الشرب في بلدة عتكليزان، وذكر القيام بدراسات مسبقة لتنفيذ البرنامج، وسيتواصل العمل لمد أنابيب كبيرة وخزانة مياه إضافية. وشدد مدير مديرية عتكليزان المقدم يماني مبرهتو بتفاني الشعب داعيا إلى مواصلته حتى اكتمال المشروع، وأشار إلى أن عدم الاستخدام الرشيد من أسباب نقص المياه مناشدا إلى ترشيد استهلاك المياه. وشكر السكان بجهود حل إشكالية المياه مؤكدين العمل لإنجاح البرنامج. قدم عمال الخدمات المدنية وأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية بريخ في 24 ألف نقبة لستة أسر شهداء. وأشاد مدير المديرية السيد تصفف السهاسين بالجهات التي جعلت الدعم واقعاً،
كما تم التبرع في مديرية الرجاقة ب 48 ألف نقبة ل 24 أسرة شهيدة. وقال مدير المديرية سيد الكفلة مريم قبر مثقل إن عائلة أسر الشهداء مسؤولية عامة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. فرضت الحكومة الصينية قيودا جديدة ومشددة على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج لأربعين جهة يابانية في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين بكين وطوكيو. وأعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج 20 شركة يابانية جديدة على قائمة مراقبة الصادرات، ما يفرض على الشركات الصينية الراغبة في التصدير إليها الحصول على تراخيص خاصة وتقديم تقييمات للمخاطر، إضافة إلى تعهدات مكتوبة بعدم استخدام المنتجات في أغراض عسكرية. كما أضافت بكين 20 شركة يابانية أخرى إلى قائمة المراقبة بعد أن كانت مدرجة بالفعل على قائمة الحظر منذ فبراير الماضي، الأمر الذي يحظر عمليا تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنعة في الصين إليها سواء من قبل الشركات الصينية أو الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين البلدين بشأن القضايا الأمن الإقليمي وخاصة ملف تايوان. شدد وزير الخارجية الألماني على أهمية الشراكة بين الأطلسي بين ألمانيا والولايات المتحدة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وعقب لقائه نظيره الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال فادي فول إن الأزمات المتعددة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي كما تنذر بإحداث شرخ حتى بين أقرب الشركاء. في الوقت نفسه أقر في دفول بوجود بعض التوترات في العلاقات عبر الأطلسي، وأن هنالك قضايا تختلف فيها وجهات النظر، وذلك في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة في الأسبوع المقبل. وقال فادي فول إن المحادثات ستتناول كيفية التوصل إلى ترتيب جديد لتقاسم الأعباء داخل الحلفة وضمان عدم استقرار وطويل الأمد لأوكرانيا في قمة الناتو المقرر عقدها الأسبوع المقبل في أنقرة. غضت محكمة فرنسية بإلزام شركة جوجل بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو إلى عدد من المؤسسات الإعلامية من بينها صحيفة لافيغارو ومجموعة بريزما بعدما دنتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو، ولم تحسم الشركة الأمريكية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال نرفض قرارات المحكمة، فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خاطئة لقطاع التكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة ويتطور بوتيرة متسارعة. وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، حصلت مجموعة بريز ميديا على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما منح الصحيفة لافيغارو 26 مليون يورو. لقى 9 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت العاصمة القانية أكرا عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في قمر العديد من الأحياء السكنية والطرق الرئيسية وفق ما أعلنت هيئة الإطفاء الوطنية القانية. وأظهرت مشاهد من المناطق المنكوبة سكانا يحتمون فوق أسطح منازلهم بعد أن قمرت مياه الفيضانات مساكنهم، بينما وصلت فرق الإنقاذ عمليات إجلاء العالقين باستخدام القوارب ومعدات الطوارئ. وأكدت السلطات أن الأمطار الغزيرة فاقت قدرات شبكات تصريف المياه على الاستيعاب، ما دفع إلى ارتفاع منسوب المياه بسرعة في عدد من المناطق المنخفضة. ودعت السكان إلى تجنب التنقل إلا للضرورة والابتعاد عن مجاري السيول والالتزام بتعليمات فرق الطوارئ. وتشهد غانا خلال موسم الأمطار فيضانات متكررة خصوصا في أكرا نتيجة الأمطار الغزيرة وضعف شبكات تصريف المياه. عناوين النشرة مرة أخرى. بنك إريتريا يصدر إشعارا بشأن حيازة عملة النقفة خارج البنوك. اختتام مهرجان الإريتريين في إيطاليا. فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط ينظم مسابقة المعلومات العامة في التاريخ

الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 جهة يابانية. مباحثات ألمانية أمريكية للتقاسم أعباء الناتو. القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.

تكون سبب وما تكون سبب صحيك عرفنا نغيد دمك صحيك عرفنا نغيد دمك وصبرنا عدنا غيرك كينا حبيب صدق كينا ودا تلاي دار وبنا نزقك وما تفرش عاقزك نخيش عاقزين عين بخن نخيش عاقزين عين بخن نخيش عاقزين عين بخن ويطيك انتي باقوى زي قلفو حدا زي قلفو حدا نافطركم زفق دمايل زفق دمايل زفق دمايل كنتي باوفي ركاشا صغبالي بشعنا نغير قويتانا ننكلي كنتي باوفي ركاشا صغبالي بشعنا نغير قويتانا ننكلي.

0: طعم وطعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم
1: طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم

0: سن وعلام وسن ماسيام حيسام وحيسات متقبلتنا يوم 3 جون كل ألف عسرة وسستو نايل ساعات أخبار قبط عدوى خارج قلنا قدمتو كما يدو برس أخبار قل أستبدين. بنكة إريتريا من بنكات برة أفراد ومؤسسات كسوس لا تتركب كأس لا لبعملة نقفة قانوني متفاقد أفكرت. ناي حول مهرجان إريتريا سكان إيطاليا يوم 27 و28 جون مدينة ميلانو بنيارة سرقلان. تشبه مدينة عتكليزان وجدوت ماي دمان اقلر قبل تحمد جهود كم سلسل قلت حبراء. من اخبار خارج جمهورية تشاينا اترس 4 شركات يابان مصدر منع كم سلسل تحبرت. بريطانيا مقدرت عسكرية تقل تدق قبل سنة كل الف عسرة والصباح حد كل نقطة حمس مئتايت من عام وطنيا التيقل تفكر كفتو حبرت. بولاند وسويدن ناي حد حمس بليون دولار اتفاق عسكرية تفرميا. أرس أخبار طابعو تأنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي. بنكة إريتريا من بنكات بره تد أفراد ومؤسسات بكسوس لا تتركب كياس لألبع عملة نقفة قانونية متفقد أفقرد. حامد أبو بكر زياد تفاصيل هلا قلو.
1: بنكة إريتريا قانونية متفقد أفقرد. بنكة إريتريا من بانكات برا اتقدي افراد ومؤسسات بخصوص لا تتركب قياس لألبا عملت نعفام قانونياي متفاقدي افقرات تامم صبتو هي اللي لتليتو قانونياي متفاقدي كل مواطن لقبا ومؤسسات وطنيت عملت نعفا نايمت نفعوت حق ليتا كنبوه للتأمرتوم حق ليت اندي قبي واجب اتمموت ما لازمتوم وطنيت عملات من بنكات برا اتقد افراد ومؤسسات قياس لألبوه وقلي تحدد وقت قلت سبوطة قانونيا يكون لباساس اللي من بنكات برا صبتت له ليت عملات نعفام اسك 31 جولاي 2016 هالوقت ات بنكات اتلت ركب حسابه مقل اتوام حساب لألبوم هي حساب اندكستو اتو قل اتوا تحبر الا لسرت لكن قانونية مصدر قلت نسأكمتو تأت أمر بنكة إريتريا.
0: شكرا حامد أبو بكر. دي بعد خبر من تعدى سباتنا دمانة نبت بالسقرات لتنا الزمن يحول مهرجان إريتريا سكان إيطاليا يوم 27 و28 جون مدينة ميلانو هم نيار السرقلاء التسرقلاء برنامج أو التسرقلاء مهرجان وراتات فن عفل ببسك أمياتنا برنامج أجنية حاضر تيل العدنا أم جواب تطورات منطقة وعلم لو الدح سمينار كم سلهما عفا صور لشم العلا سفير دولة إريتريا إيطاليا سيد فسهات يوم بيتروس حاضر تيل الوطن كم سلوما دور إريتريين ات برنامج مدافعة بكس السمينار هبام نايوم عمت مهرجان من إريتريا لاقيسة أمورام سب ورات فن لابتون فرق عادات بقدموت سبت ناير علام. تشبه مدينة عتكليزان وجدوت ماي دمان قل ركب بتوساك سلس عين ماي كم سلت حفرة مسؤول عمار ماي التمديرية السيد يوهنس برهاني شرحا لا برنامج فعالي قل لك بقى قدم إلا بحوث كم سلت جراه تلحبر ورات مديد واسع عن الدر والشقيات وسوق تانكرات قل للتلالي كم سلت ودحا مدير لمديرية ليتنال كولونيل يماني مبرهتو ابترتو شعب لأر أيام السبال اتلحمد انبوت لهلا مشروع اتكاتي ماهو قل لبزح دور قل اقدر فقدام إيرات عقبوي.

ما تنفعوت ماي من أقدم مقادع ماي كم سلتو تشرح شعب اتمنافعتو ما الدقاقة قلي دت فانام سكان بترتوم مقادع ماي أقل لرهي قبل هلا جهد حق ولا حمدو ستوت لها برنامج أقل للسرقل ما الدالي توم أكدو فرع تعليم أقليم مقمس المكتب جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة أقليم مقوة محبر وطن شباب ودرسة إرتريا أقليم مقب متعاون

قالوا أقل قال إيه درجة هي أخلاقيات ووطنيات تل ركز علام بلت فنات تثبت لتقدمات تمناسبت مد به قلت عوتو شهادات وجائزة مال قل مثل سنة لاتوم مدرسين هي جائزات أثناء تيبان فرع وزارة التعليم أقليم مقم مسؤول مدارس قال إيه درجة أستاذ يوهنس سلمون التقدم يا كلمة درسات مجال سياسة فزاعتهم قلت تتوقل جو ترود قب كم سل على تشرح اللي برنامج مهم زيادة قل تقدم له تفانام التمناسبت قائد هيئة أركان وزارة الدفاع جنرال فليب أوسوالد يوهنس ومسؤول شؤون متن الزامجة الشعبية قل ديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايق ورئيس محبر وطن شباب ودرسة رترياسي صالح مدين كم سلوما رئيس مجلس أقليم مقب السيد أبراهام سمري حضرم علو.

خبر استشهاد نفر قيادة جيش شعبي إريتريا قليل مجب قديم منادل ليتنال كولونيل قيت أم تك بخيطة يوم 29 4 عمره بحمام استشهداء السنة 1975 قوات شعبية تحرير إريتريا لتحابرة منادل قيت أم تمدت ندال تحرير الديش قتال من منادل عادي أسك استاف اتصالات كفل ديش حق حريته قوات بحر هيئة إدارة وزارة دفاع شركة إريتيل اتورح جانواري كل 1010 وكلها أسك عمل استشهادو قيادة ديش شعبي إريتريا أقليم مقب كفل ديش 14 بلد فناتا مسؤوليات قل شعبه ووطنه أم السبال لكدمة محير بايتو محير باي اللي تنال كونينيل قيتون بعل فرع وابسل سولاتو عادة قبرهية يوم 3 جون العصر مقابر محير بات أسمرة تمت قيادة ديش شعبي باستشهاد اللي تنال كونينيل قيتون لسمعي حزن اتشرح قل عائلته مل هيام اتنداله ومشاكيته إيمان والصبر لها بكم تبل أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار قبل تعطح ولا ما تعديت بأخبار خارج قلق بلقكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدى جمهورية تشاينا ترأس 4 شركات يابان مصدر منع كم سل نس أتحبرت منوعات لهلية مؤسسات تفعالي عسكرية ومدنية لاكد مفريات من تشاينا قل إيد الزابية منوعات لهلية لمصدر رد فعل نايلة يابان مقدرة عسكرية قلت أدك بتودي لهلية حركات وتكديت جزيرة تايوان تودي لهلية متأتاي ما كم سل تو وزارة خارجية تشاينا حبرت نست لهلية مصدر مسالحة عدة أولوية كم سل تترتبها لوزارة بتوساكا فهمت حكومة يابان تشاينا جزيرة تايوان قوات نفعت من قبي كم إيت أمشيش منه دعام التهب التشارح أقل تشاينا كم سلت كتبه للتفكتون بريطانيا مقدرة عسكرية قلت أدق بسنة كل الف عسرة وسبع حد كل نقطة حمس مئتايت من عام وطنيا التي قلت أفقر كم سلت حبرت اللي علبت كل حول الزيد قيس كم سلهلة لشرحات وزارة الدفاع بريطانيا سنة كل ألف وثلاثة وحمس الثلاث نقطة حمس مئتايت كم سل زيد أتأمرت كم كفلنا إلى ستات عدا سك سنة كل ألف وثلاثة التهليت مدة فعالة لقبي طائرات مسيرة لابطو زمناي باخرات حرب قلت تشكه اتأمرت هليت إلا للشرح لها لوزير دفاع بريطانيا لعلى جون هيلي حكومة ات مجال دفاع توديه هليت

أسأت رأس مال قلت أزيدو اتطلبت يوم عسر كل جون سلطتو أم راد نوسو حقولا حد قاتون دول أوروبا أفنتو يحقو حرب يكرين باكل قتل هليت فرهات تمسكوبت ميزانية دفعان قل أزيدا كم سلك السبايا للشرح نايدونغو بخبر بولاند وسويدن 5 بليون دولار اتفاق عسكري يتفرميا لا اتفاق سويدن اقل بولاند زمناي سمارينات اقل تشكئلا واسلح اقل تأزبديبا لشملتون بس اصل اتفاق بولاندي اي اسرا واسس لنوعية للطورة سمارينات السنة كل 1038 اقل تسلمنتون أمبل اللي لا اتفاق عسكرية كل إيتان لا دول الترب أو بتدريب عسكري قل السادية كم سلة تقدرا تأمران لا اتفاق تدك أبوت قوات بحر بولاند طورت علاقة عسكرية كل إيتان لا دول أهو تاي دور كم سلبو للشراح أخبار قلنا أتمم أرس أخبار ددك منك نصارح منكم بنكات إريتريا من بنكات بردت أفراد ومؤسسات بكسوس لا تتركب قياس لألبع عملة نقفة قانوني متفاقد أفكرت ناي حول مهرجان سكان إيطاليا يوم 27 جون في مدينة ميلانو من يار السرقلام تشبه مدينة عتا كليزان وجدوت ماي دمان اقلر قبل تحمد جهد كم سلسر قلت حبرا جمهورية تشاينا اترس 4 شركة يابان مستار منع كم سلسر حبرت بريطانيا مقدرة عسكرية قلت دقة بالسنة كل 1907 حد كل نقطة 500 من عام وطنيا التيت أفكر كم سنة تحقر بولاند والسويدن نايحد 5 بليون دولار اتفاق عسكرية فرنيا اليوم السيد دوليل على أخبار كبت عدو خارج دي إلا أتمو وشكرا قل متابعتكم.

0: كم يحلل كيلوتي؟
1: قويت أنا حج الأخ ما يعرف يكذب هالو ساعة زي كونه ساعة سلسة رح قطر كأي ينزله.
0: وي وحق أخي. أتأثير الباي. وي وي. لك أسيني صقيت النزي.
1: صقيتك قطر رح زي كونه. مو يتكاكو يا أخا. وأنت مسكدان كم سجام هذا لغة دقس. وتت يا أخا تخون زين لها.
0: إيه أنت وين ده؟
1: وا. ساعة كنا يا أخا تمزل لها ليت ليتي.
0: أترو تيسر عندي.
1: وا. تاري خسر رح دافورو دي خسر رح جميركا. ويس أمبولانس يخا زور زين لها.
0: حج خا زربا جميرك.
1: سمعت؟ أنا كول في زرباي بالليل. السخاء حقوس قيس حقوس أبي تكتك كم زرب تقبل نزلها. أنا نعه أنت إيه؟
0: حافتي ولا بوي ولا دي خبلك دي خد اللي خي. أنت مهان كي تفاكني؟
1: اتفق إنه وتا اتفق إنه أنا سبعت بيت كادي. ويدك خزع ببيبي سيتر دي. ويسرحتني جزات جوز بالكو خداميت دي. تفي إنه بقى أنت يا أنا نعه.
0: وأنت حتى وتا حتى نزلها.
1: ما اللي سلي؟
0: الرأي ما اللي سلكي. السخر وطحن تعال نعين اليوم. تازم كرتن زما جوتن سبقتن بعت بيت يخي.
1: مش ده؟ اسخاق النعاي محسري كبرن قمتن زيت بني اي بعل بيتي اي نطلا من دقور بيتي
0: ما عارف انو ديما يركي
1: من مرار طري حتى كندو تل اليوم دو دقه
0: وا اتسب اي بزح عنده
1: مبزحن مو حد انو قلنا قد يفكس تل اليوم دو دق
0: وا اي فربركي عندي مكمل زي اللي
1: حر حسين من مسل
0: نبغى حنطال مسل
1: ماشي تلا قلت كنك في المهر
0: وا كنك في المهر دا سالسيك في المهر
1: حري تمال برز داي مخانو نغيره كخا بقع نسخا دن عرفتو خا عطيتو مخا عشان ما بلغت بلا مسي 5 او
0: اترتي غير سي ايوني دا انت هون كدا زي دول كله
1: انت اللي خدو للكا وا انت ابونا تاي مخانو ترك متفلد ديها
0: مو انت ترك ما ابونا نعرف نغير نسري
1: انا غرك هو انا كبو بوي تحقيف انت ما ازين نزعبو خسبي ترك ما ابونا كا تصبو غير خم كبدي ايدي يزفلطو ترك ما ابونا انت مخانو كن افتزعبو خلو غزامبر ابز حدا ربز فلو خلو بيت كن سينه

0: هو عمنا هو عمنا حرق قدم نفس كاسة وأي رخيصة سألها حالي فيني
1: هاي زي أنا خرائط
0: رايب رايب
1: أوي أوي أوي أنت اللي تاني أنت اللي تبعتي واي ما يكرم وجهي واي جم جم واي جم جم واي جم جم
2: استعمل
3: هتجي نير
2: أوي استعمل نير أسكي

0: وعم نشكر.
1: كده كده؟ واو عمي يا أخي.
2: وي أنت عمنا؟ بس عم خب إيش خفيفة؟
3: عجب برد صفر. هذا عمنا تاري أخذ من سليركا طبق. أنا طبق طويلين الصغار. عنك ربيت. عاد بعد.
4: وي عمنا خذ زنت نيركا. صدر رح وادي منيرم.
3: حق زربا حسوت عيق يهن. ها؟ هابتامات نيروم زي كونس عقم نبصو. لعلو كله كنا التعباب يا قول عزفو الطوب.
5: واي. قول عم عبايد ما انتاي فلتت اللي بوي. ويش.
1: وخي فلت الزيد ليو. يا ماما ذهب. ازاي التعاب يا ناتكن يا اخي. يعني كما تعاب يطغط ليو.
3: اي كونشو عنشو ثلاثة اسل زعب يديها.
2: سرعوش
3: تبطعم تخي قبرت المرعب يا انت وين هادي؟ ها؟ سلت إلى سمتان شوخ لا تبلا
5: انت تصيح؟
3: قايت مش هتحفر النبات
2: انت هتحفرك يتفتر عندي بمرجع مع اسمتيكي
4: ماما دهري بقول عهي كاب تصوت يمز نبرك تصوتاتاس انت تذكري؟
5: انا تذكره دو؟ عن دايت اللي تقلي جزاك جزاه يلا خا.
2: وي. أدي دهبي. إذا نايز جزيه زي ما تقول تقول بزي ما تقول تقص سمعك رم.
5: سمعني وي. كم يدي سمعني. سنعسكي. ساكون كاس. سبز تفتونن. زحلفون أنت زي فتين كاسي. بوحد بوحد ري أخلاقي. حلو نفسان تخزن تخلب. سمعت نبر نجاري تيتخونين خا.
6: وااا. عمينو عب جزيه خبز نمر مو. انت اسبر حكبوتها انت اسبو حدا حبريتها تزقو المزاربة ازيد عمو بدي حرق بستفتر دا انت ازقو ازازم هالكي
5: ولك دها بادي تايمة اني داخل ازقو ازازم كيلا يلي تعفكي مدى رقح زنكرارو
4: انت ماما دها بي انت احمارو تزاربة زحالف كايرو تنافق ايخا وكايت من اخت زربا
1: انت تساقام تايمة سيلي كله اما مرارس انا يقالاتيو لم لم يعني مقزام كتب الكله بتنا يلم لم حساب ممكن كان عدتيق تكون تخيل يعني
2: أوه قنا دي ذهب نموذج مسبخات مسنين منين إنك تتحققون؟
3: مين كان مستأنس لسه أساسا عدي ذهب تأنس توالد كوي نقص معي بدهري بدهغرتوني دابت نقول لسه كتنا خس كتوالد من كاس بزحنا دم ما دهاني تبز تسبنا لامس يا غيرنا نك أرزع
7: روت تيم أودي تسرع لهم تكلكل تفكر ودا على سلسلة بل نتسخف لهن حسابك بس حسب السلسلة هو نسيس إيه بقى سوري
4: إيو حق خنا جركا كابت حسكات من سجن زبن لعلنا عنا سخة قد سمر
7: بس ودا أسوني قلنا لك مش كم سمة أنت سس
4: حد زي تأمد كي أخرنا على غريكا إذا مقول عد من داو سخي أم صغر زلوا الزلوا عد من مسخة استماع رأي اللغن
7: كم يستماع رن زلوا
4: كم يدو ما ذكرت قد في اللغن أبكب دخل شيء تبلوم يلغن حقف كات حنتي خذت بلوم يلغن أبسلفك حقفك تنزوي تنقرو مين لغن يلا خان يلا خان يلا خان سيد مالتك مزبل أنت خنقرك؟
7: متلكي
4: أنت خويني إيه بابا خمني أبو حقوي مشت مشت متي زي بارخ لنا مسانا زي درر أولا زي قبر لنا يلني
7: روت ما تينك بانقرني كتتسألني يا غدالي
4: تودي أنت زو تودو سبك أزم التأنن زعك أنن زي كونسي زو دور قحت رح يزلو أزو زي زي نعم يا خندات تسارب خارج إسكان تخيب
7: بدك أخي لك كوي غير خسترة
4: وا أود يا خزر لقى كترياني يا خادح رح جروتي كا خيط وعن أنت ناتي تطلع لسنبيني من يلد عليك توعك هي تبلا نس من يخبل
3: داب إذا أنت ويز تزاربك كابنك بتسميعتني
1: أها عمو أين يتيا تسميعتك إذا شخخ مبال ولا إذا سماعي تنبر نقاريت زي مخاب
3: هذا حروي تزبلك أي أنبر إذا كم بعال دهاب كون عنا وانت عمو حليف الناي قل كم بالبال أنبر أي تخعول حجونا يرفدن
2: واه أنت مالتك إيه معامنا ما عجزنا ديرها وقت ارقانا سللك تسألت عيه مش ما يتلنا نطفو
6: عمنا كويت قدفني خا أبكن دو قريبانا بزبيتها ሰለሰለ ልኳ ተፃውታ
4: ተፃውታ ንሳ ድማ ሰለለይ ሰለለይ ትደርፍ በዓውታ
3: እንታይ ሞ ተደረፈት በዓውታ ድምፃ ከዓ ህርስ ከም ኳና ዳቦይ ደስታ
2: ኳና ዳቦይ ደስታ ትንክፍ ተበልካዮ ብቐስታ ሓደ ሽ ዝብል ንዕለታ
6: እሞ ድምፂ ድሃብ ድምፂ ዝዓባይ ኣዝማ ኣብ ሕደማ ካብዘየለ ኣብ ምቁር ዜማ ንልቕሶ እዩ ዘስታህል ንብኽያት ንቑስ ዜማ
5: ድምፀይ ስሕል ምባእ መለኸት ንብልታ ንነብሪ ኳየት ሕሎ ናብ ኣምቕቲ ዝታ ናይ መልኩ መስኻትኩም በዓል ዒታሚታ
1: እሞ ነብሪ ነይርዎ ድዩ ሕሉ ዛንታ መድረኽ ንእስነት ውዕዋዕ ሃነይነይታ ህልም ኣቢሉ ዘጥፍኦ ናብቲ ዝታ
3: ንቕታ እንዲ ዝውፅእ ሓሶት እምበር እቲ ሓቂ ቆንዑ ክስተት ንነብሪ ዝምስቶ ሻምቡቆ እዩ ሻምቡቆ ጓሶት
4: ብደመ ነብሲ ንምዝምራሕ እንስሳ በርኻ እምሃነን ከተብሎ ሰብ ፍጡር ኮንካ እዚኣስክንደየና ምስ ዘይትእምነካ
6: ነገራት መዚና ብደቂቕ ብምዕዛብ ዳሃብ ኮይና ፀኒሓ ቁፅር ሓደ ክዛብ
3: እዛ ሰዓቅ እዚኣ ኣበይ ትርከብ በሉ ኣየሳእነና
2: ዋ ጣዕምና ኣይተሳእነና ኢልካ ይፅለኒ ጎደሎ እምነት ባይትኹን
6: ታ ክትብልንቲ ከመይ ኣቢለ ጎደሎ እምነት ኮይነ
2: ኣሉታዊ ነገራት እንዳጠቐስካ ኣይፅለን ኣይትኽልኣና ኣይተስእነና ኣይተሕፍረና እዩ ዝበሃል
3: እንታይ ዳ ክልኣና ኣስእነና ኣሕፍረና ክብል ነይሮ ማለት
2: እዩ ዘይወፃኒ
6: ኣነ ንሄለን ከም ዝተረዳእክዋ ሰብ ንምድሪ ክገዝኣ ፈጣሪ ፈቒዱ ድዩ ሓደ ካብቲ ንሰብ ጥራይ ዝተፈቕዶ ፍቓድ ድማ ክሕጎስን ኣስናንጫ ሓቢሉ ክስሕቕን እዩ
5: ዋ ኣትን ደቂ እንታይ ዘረበይ ክንትዛረባ ዘለኽን ሰብ ተገማይን ተሰባርን ስለዝኾነ ዶይኮነን ሎም ማዓንቲ ብእምኒ ተዓንቂፉን ፅብሒቱ መርድኡ መንደቕ ተጠቂዑ ዝፀርሓካ
2: ውይ ዘረባ ክፍራሓካ
4: ኣቲ ማማ ድሃበይ ኣስናና ኮ ክንሕየኸሉ ጥራይ ኮነን ተዓዲልና እንኮላይ ክንስሕቀሉ እዩ ተዓዲልና እዚ ማለት ድማ ሰሓቅ ክንስሕቅ ፈጣሪ ፍቒድ እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ግን በዓልና ብንፈጥሮ ጎፅታትን ግርጭታትን ሰሓቅ ካብ ኣፍና ነጥፍኦ እዚኣ ሳይ ትሕርቕን
5: ኣንቲ ጓሊ እቲ ሰሓቅ ስኸመቢሉ እስ ካብቲ ኣፍና ዝጠፍእ
6: ወይ ከም ደም ስኒ ናብ ውሽጢ ንውሕጦ ወይ ከዓ ከም ዓኽታ ቱፍ ንብሎ
1: ዘይከምኡ ቀንድን ጠንቅን ግርጭታት ናይ ደቂ ሰባት ኣንነትን ረብሓን እዮም ነዚኦም እንድሕራ ንበድቢልናዮም ኣውያትን ብኽንያትን ይበዝሑ ወብልዓክስ ከዓ ንድሕሪ ኣቕሂምናዮም ዕልልታን ሰሓቕን ይነክሱ ኣሓይ ዓሙ ኬፍ ደቕ
3: ዓሙ ዓሙ ብቂ እንተገዲፉ ኪርኪር ኢሉ ክስሕቕ ከፊቱ ኣብኡ
6: ሃሎ

0: حياتك كان لبابا مسفي.
1: واه
0: لو مشيت كفت بارت الماس ده
1: واه لم كاخن ديناي هي لا اختلي كاخن لاك
0: نورا انا زكايد انا يوم ازيو زسكفن زلم اذا مو قطع حداري يري اخيس انا امانا يزفرح
1: واه تفليو تحمى قلد عدلي
0: فال زي كونه زي تبايت ازري ازو اللغتر ايه
1: امو بس حنطال كوين نادع عقب كله
0: بابا ده انا قال لي دم كتم بعد الليل ومليسونا ذا قداي لامباخس كسلا
1: مدحان بلي انا اطمو وابلي كم فطور
0: مازه انت خطب له
1: انت يبل اتا اتا ترتا والي امتاي كاو عيلا نعاها تبل زي مسلم وسيلا ان لا اخايا تمشي له طرق روق الى كنت تدق صلاه تحصل كورتو غير بتحج شنا
0: عندك بابا مسفن اذا هي مين زي كون
1: هي خبيده خبيده
0: كبيره تري دحن نسخه عندك بدي تري تحبا برن
1: وا انا سخوله يقول بري استغل لكن ويا وصلوا
0: قويا يا اخي
1: وا
0: تعينه تبيع زبزب دي ولا شوكا
1: وا تدي لي شوكا تدي لي شوكا شوكا
0: انت لي لي لو منا تبارك كي دي خنا
1: وا ما خد ما خدنا غير زي خد تري تري لي
0: تايم تراروتا مخاصخه تاك
1: ابا كم جنزب 10 سرحات ريال اللي تري
0: وا ايه لا جنزب ده 10 خوين ده
1: كمان جنزب البورتفوليو اكاسا نزعفن هو يبركتلو بعد احنا ما خيت الناس ها اننا ظنت هنا كندي استنى سانس من يا خا يوه ها نزلوا مشيت نعتبر كندي نايت ايت
0: بابا بس انا نزلت لنزل خول حد نجر غير زي ترداني قوم قبل كاتات بلا بدن
1: مو قاتل كنداي تمقوا ها نلملما نزاجبان نلملما
0: دحين

0: متى انت تقبر ما تيجي
1: حاجة نافقك بعينك توصل لخا قال آي كزناك أبقى زمعت أو نوي حين نسل جنة سال سايد ما مزال تشارك نزل الله
2: هو حبيت كليغي
1: أو رسعيت أنا حكور استرق الكالي رابعك عبيدة
3: وبس ما تهم عبادتي
1: هو معباد دا معباد كاب نقروز مبال مالتي سمت اللال قاعد تكن دوغن تايو إخي
3: ويتو سخيت اللي أنا دا حفتو
1: حفتو سايكونغ
3: حفتو نيزب لك لله
1: حفتو قالو بو قالو ديو قداميت ما أزال لا قاليت ما كدال لا سال سيتغاره والا كابزون كلن استقص كونس منن يخصغي
3: حفتو بلاك هولغس بأمنة حفتو مالتي
1: أبن دابار سأمنة مغا مستحيسك زي مسل كحتى كقدات عجيرك ملسلي
3: هالرحتتي انتي هتحت ندل هدا له
1: كم يجيرك سلو تحزي يا اخي تخص مخخ حقق زلالك زل
2: محاسنا ساعة كباري
1: ايه
2: مسفن انتي زي قدال
4: واه رتا انتي دابلي السيكي
1: السيد أبقى زعت قيمتي
2: واه اتسبتعيتي لغي نتودي سبينا عتي قيمتي غي
3: بيو بروبيو زي اقول لك بعل هكري بتولي اخا بعبع بالك يا اخا
4: انا تبغيت الله اسي ودي انا تو تو انا بصوت

تريان نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعار بشأن حيازة عملة النقطة. اختتام مهرجان الإريتريين في إيطاليا. جهود لتوفير مياه الشرب في عتة كليزان. الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 جهة يابانية. مباحثات ألمانية أمريكية لتقاسم أعباء الناتو. القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو. أصدر بنك إريتريا إشعارا قانونيا بشأن الاحتفاظ بعملة النقطة خارج البنوك، داعيا جميع المواطنين والمؤسسات إلى إيداع ما بحوزتهم من العملة الوطنية في الحسابات المصرفية قبل تاريخ 31 من يوليو من العام 2026. وأوضح البنك أن لكل مواطن أو مؤسسة الحق في استخدام العملة الوطنية، إلا أن هذا الحق يقابله الالتزام بالامتثال للقوانين المنظمة للتعامل بها. وأكد أن الاحتفاظ بكميات غير محدودة من النقفة خارج البنوك ولأجل غير محدود يعد مخالفا للقانون. وطالب البنك جميع الأفراد والمؤسسات الذين يحتفظون بالنقفة خارج الجهاز المصرفي بإيداعها في حساباتهم البنكية خلال المهلة المحددة، فيما دعا من لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى فتح حسابات وإيداع الأموال فيها. وشدد بنك إريتريا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من لا يلتزم بهذا الإشعار بعد انتهاء المهلة المحددة. بنك إريتريا. اختتم في مدينة ميلانو الإيطالية المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في إيطاليا، الذي يقيم يومي 27 و 28 من يونيو تحت شعار تماسكنا ضماننا بأجواء احتفالية مميزة. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا شمل عروض ثقافية وفنية واستعراض للأزياء التراثية لإريتريا وأنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية، فضلا عن ندوة تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الأقليمية والدولية. كما حظي معرض الصور الذي حمل عنوان هل كنت هناك، والذي عدته اللجنة الإعلامية في إيطاليا باهتمام وإشادة كبيرة من الزوار، حيث وثق المسيرات السلمية التي نظمها الإريتريون في المهجر رفضا للعقوبات. وألقى سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد حسين بيتروس محاضرة استعرض فيها مستجدات الأوضاع في البلاد، إلى جانب مساهمات الجالية الإريترية في برامج ما وصفها بالمقاومة الوطنية الشاملة. وتألقت المسيرات الفنية للمهرجان بمشاركة فرق ثقافية قدمت من إريتريا، ضمت عدد من الفنانين الموسيقيين وقدمت عروضا فنية وتراثية أضفت أجواء مميزة على فعاليات المهرجان. أفاد مسؤول تنمية المياه في مديرية عتة كليزان أن حفر 3 أبار لضمان توفير مياه الشرب في بلدة عتة كليزان، وذكر القيام بدراسات مسبقة لتنفيذ البرنامج، وسيتواصل العمل لمدى أنابيب مياه كبيرة وخزانات مياه وسيتواصل العمل لمدى أنابيب كبيرة وخزانات مياه إضافية. وأشاد مدير مديرية عتة كليزان المقدم يوماني بابرهاتو بتفاني الشعب، داعيا إلى مواصلته حتى اكتمال المشروع. وأشار إلى أن عدم الاستخدام الرشيد من أسباب نقص المياه، مناشدا إلى ترشيد الاستهلاك المياه. وشكر سكان أجب بجهود حل إشكالية المياه، مؤكدين العمل لإنجاح البرنامج. اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بالتعاون مع مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط مسابقة المعلومات العامة التي ركزت على التاريخ في 24 من يونيو بقاعة المركز الثقافي. وشملت المسابقات مختلف المراحل الدراسية، حيث خصصت لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي مسابقات في الأناشيد، بينما تناولت مسابقات المرحلة المتوسطة تاريخ الشعب الإريتري والكفاح المسلح، في حين ركزت مسابقة المرحلة الثانوية على السلوك والقيم الوطنية.
وأوضح المنظمون أن هذه المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتعزيز معارفهم.

بهم ورفع مستوى وعيهم من خلال تنظيم مسابقات تعليمية بصورة منتظمة. وفي الحفلة الختامية التي تضمن فقرات متنوعة جرى تكريم الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات تقديرية وجوائز مالية، كما تم تقديم جوائز تشجيعية لعدد من المعلمين المتميزين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح البرنامج. وأكد مسؤول التعليم الثانوي بفرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهنس سلومون في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الوعي الوطني والسياسي لدى الطلاب، مشددا على ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج بروح من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وشهد الحفل حضور رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الفريق فيليب وصول ليهونس ومسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق ومسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدين، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي بالإقليم الأوسط السيد أبراهام سمري. تنفذ بمديرية علا بريد حملات واسعة لحفظ المياه والتربة بتأطير السكان لحفظ المياه والتربة. وأوضحت المديرية السيدة عائشة علي نور أن هذه الحملات التي انطلقت منذ شهر فبراير بإشراف مختصية الزراعة تركز على إنشاء وصيانة منشآت حفظ المياه والتربة إلى جانب تأهيل المجاري المائية والأراضي الزراعية بما يساهم في الحد من إنجراف التربة وتحسين الاستفادة من مياه الأمطار وزيادة الإنتاج الزراعي. وأضافت أن الاستعدادات جارية بالتوازي لتنفيذ برامج التشجير خلال الموسم المقبل، مشيدة بالمشاركة الفاعلة للمواطنين ولا سيما المرأة في مختلف مراحل تنفيذ هذه الأنشطة البيئية والتنموية. من جانبهم أكد خبراء الزراعة المهندس سجن زكرياس والشاب شفا محمد علي إن النجاح الذي حققته حملات الحفاظ على المياه والتربة يعكس تنامي وعي المجتمع بأهمية صون الموارد الطبيعية ودورها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة. قدم عمال الخدمة المدنية أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية بريخ 24,000 نقبة لستة أسر شهداء. وأشاد مدير المديرية السيد تسفوف السهاسين بالجهات التي جعلت الدعم واقعا، كما تبرع في مديرية سرجقة ب 48,000 نقبة ل 24 أسرة شهيد. وقال مدير المديرية السيد كفلة مريم قبر مثقل إن إعالة أسر الشهداء مسؤولية عامة. استشهد المناضل المقدم قيتوم تكيه بخيت عضو قيادة الجيش الشعبي في الإقليم الأوسط يوم 29 من يونيو عن عمر ناهز 74 عاما إثر مرض ألم به. وكان الفقيد قد التحق بصفوف قوات التحرير الشعبية في العام 1975 وشارك خلال مرحلة الكفاح الوطني في صفوف القوات المقاتلة حيث تقلد مسؤوليات متعددة بدأت من مقاتل عديد وصولا إلى ضابط أركان على مستوى أحد الوحدات العسكرية. وبعد نيل الاستقلال وصل أداء واجبه الوطني في عدد من المؤسسات التي خدمها في القوات البحرية ثم في هيئة أركان وزارة الدفاع، كما عمل في شركة الاتصالات إيريتيل. ومنذ يناير 2022 وحتى وفاته شغل منصب ومسؤوليات مختلفة في الفرقة 24 التابعة للجيش الشعبي في الإقليم الأوسط، حيث عرف بتفانيه وإخلاصه في خدمة شعبه ووطنه. والفقيد رب أسرة وأب لثلاثة أبناء، وورى جثمانه الثرى اليوم 30 من يونيو في مقبرة الشهداء بمدينة أسمرة. وإذا تعرب قيادة الجيش الشعبي عن بالغ حزنها لوفاة المقدم قيتوم تكيه تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. فرضت الحكومة الصينية قيودا جديدة ومشددة على صادرات المنتجات ذات الأحجام المزدوجة إلى 40 جهة يابانية في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين بكين وطوكيو. وأعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج 20 شركة يابانية جديدة على قائمة مراقبة الصادرات، ما يفرض على الشركات الصينية الراغبة في التصدير إليها الحصول على ترخيص خاصة وتقديم تقييمات للمخاطر، إضافة إلى تعهدات مكتوبة بعدم استخدام المنتجات في أغراض عسكرية. كما أضافت بكين 20 شركة يابانية أخرى إلى قائمة المراقبة بعد أن كانت مدرجة بالفعل على قائمة الحظر منذ فبراير الماضي.
الأمر الذي يحظر عمليا تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنوعة في الصين إليها سواء من قبل الشركات الصينية أو الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين البلدين بشأن قضايا الأمن الإقليمي وخاصة ملف تايوان. شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فيدفول على أهمية الشراكة عبر الأطلسي بين ألمانيا والولايات المتحدة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

منذر بإحداث شرخ حتى بين أقرب الشركاء. في الوقت نفسه أقر فيدفول بوجود بعض التوترات في العلاقات عبر الأطلسي، وأن هنالك قضايا تختلف فيها وجهات النظر، وذلك في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي النيتو المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة في الأسبوع المقبل. وقال فيدفول إن المحادثات ستتناول كيفية التوصل إلى ترتيب جديد لتقاسم الأعباء داخل الحلف، وضمان دعم واستقرار طويل الأمد لأوكرانيا في قمة النيتو المقررة عقدها الأسبوع المقبل في أنقرة. قضت محكمة فرنسية بإلزام شركة جوجل بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو إلى عدد من المؤسسات الإعلامية من بينها صحيفة لافيغورو ومجموعة بريزما بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو. ولم تحسم الشركة الأمريكية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية، وقال نرفض قرارات المحكمة، فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خاطئة لقطع تكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة ويتطور بوتيرة متسارعة. وحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، حصلت مجموعة بريزما ميديا على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما منحت صحيفة لافيغورو 26 مليون يورو. تذكير بالعناوين. تنويه من البنك الإريتري. اختتام مهرجان إريتريا في إيطاليا. جهور لظفير مياه الشرب في عدة كليزان. الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 جهة يابانية. مباحثات ألمانية أمريكية لتقاسم أعباء الناتو. القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

هر مسرح بقي صم كما كان يتسمع وكلتك اليوم وقنات عب محياش نقدا وزمدنا مقود صار متن قرص وفري كم اون ابداغ مهداسي ودم نقدا عالم ذات كره زرب كم زكايدو قلي صم اتزرب حنا صمن بارو بمتقاسكا نتوسخ ركبات بايتا كم زطاط حرديوم تشاينان اوروبا وحبرتن بقوداي قرص اب منقوم استفطر نقدا وزي مقراون مهدا ترغاغام زرب ككاينو مصنحم صبصبات يردوم كلتي وقنات أبا كلتا شحن عسران حموشتن نايل علي شمان تميئتن سوسان بليون دولار نقدو من اللوات كمزا كيروز تقصو تسابات اتا أهاز أبزا عمتزي أستاد حادة تريليون دولار كبلتح كمزا خيالي إمتهم يوروبا وحبرت حادة كابزا عبيو نقدوين مشارخ دي تشاينا مخاني زتكاس زينا نمزام كندنا تبتات خرج ملكم سرعة تمرتها قرنان من محياش بزل عليك سر حلو كم زاد اللي تحبيرهم أبنوز زبات أورونا وكلت تعن عدين تفتاتهم كعززو مزخخر قريبهم أبنو الزبا إلى برعر وفراتات معك أب ماين حمدن إصلا سلا اللوم سراويت صوماليا بزكادو دبدب نفرتي بوحدو سلاسان حموشتن أبالات عطوق جلة الشباب كم التغطلو حبيروم سمين أطلانتيك نيتو أب الزبا بالتيك حدش والتهدرو الزك قوم مخانو أفليتوم روسيان رواندان اب ممعبال نسلاما ومعلا زقلقل نيكليساو تعزة كورس ممع كاتيمان زينا تزازي ملو بروح معلتي

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيز لكم قريب لكم نمكتتالكم بخبز عدم أمير علي. كوميشن بحال سبورت إيرترا أبتي أور حدار نايز حلف عمت أب كينيا بستأنقد شامبيون قدم بشكلات أفريكا بلوس أوسيد بمزقاب شامبيون أفريكا نزخونو أبالاتا هقراوات قان تقدم بشكلات إيرترا قنزباوي متباب عش الماتيبو أبتو بسلاسة السنة أبيت صحفت كوميشن بحال سبورت إيرترا استخيد لعلوات حلفت سبورت فدريشن قدم بشكلات إيرترا أسلت أنت تقادم تنسرخ بلو مدب كوميشنر بحال سبورت إيرترا أمباسادر زمرة تخلى نخلهم أبالاسترا لولو متباب ገንዘባዊ ሽልማት ዓዲሎም አምባሳደር ዘመደ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ሃገራዊ ጋንታ ዓወት ኣመዝጊባ ኣብ ዝተመልሰትሉ ንዘመዝገበቶ ብሉፅ ውፅኢት ዝምፅን ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረላ ብምጥቃስ እዚ ኣብ ፅባሕ ብድምቂ ዝተኸየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ተወሳኺ ናይ ምትብባዕ መደብ ኣብ ቀፃሊ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ኣብ ዝህሉ ተመሳሰልቲ ኣህጉራዊ ውርድራት ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ክብ ዘብል ብሉፅ ውፅኢት ንክሕፈስ ድርኺትን መንፈስ ዓወት ወጥን ክፈጥር ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣሴል ተመሪሓ ብዓወት ዝዛዘመቶ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 10 መዳልያታት ምዕተራ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ኣብዛዛሚ ናይ ፅርግያ ውድድር ብኦሎምፒካዊ ተቀዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ከምኡውን ተቀዳምቲ ዓወት ኣማንን ናታን ተስፋ ኣለምን 3 መዳልያታት ምዕተራ ኣይርስዕን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም ምቕፅል ታናይቲ ዓቕሚ ሞያውያን ንምዕባይ ዝካይዶ ዘሎ ስራሓት ካብ 26 ሰነ ክሳብ 1 ሓምለ ናይ መንእስያ ኣድያኑ ስልጠና ኣብ ኣስመራ ሂቦም ኣብቲ ካብ ኩለን ዞባታት ዝተዋፅኡ 2 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከብዎም 20 ደያኑ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ተሰኒ ዝተዋህበ ናይ ስልጠና መደብ ፈተነ ኣካላዊ ብቕዓት ሓደስቲ ዝተኣመሙ ሕጋጋት ዳንነት ፊፋ ንምልላይ ከምኡውን ኣገደስትን እዋናውያንን ኣገባብ ምምራሕ ዳንነት ኣብ ዘተኮሩ ኣርእስታት ኣተኪሩ ብኢንስ ኢንስትራክተር ዳንነት ውሽጥ ዓዲ ተዋሂቦም እቲ ዝተዋህበ ናይ ብቕዓት መሐደስ ስልጠና ሞያዊ ዓቕሚ ሰልጠንቲ ብሓደ ደረጃ ክብ ዘብልን ናብ ደረጃ ኢንተርናሽናል ዳንነት ክሰግሩ ንዝኽእሉ ብቕዓት ሕፅያ ድያኑ ንምማይ ዝሕገዝ ኣጋጣሚ ምንባሩ ነቲ መደብ ዝመርሑ ኢንስትራክተራት ዳንነት ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊፆም ናይ ዙር 32 ግጥማቱ ኣብ ምክያር ዝርከብ ዋንጫ ዓለም ትማልን ናብ ሎሚ ኣብ ዘውጋሕ ለይትን ብ3 ግጥማ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها جهود كبيرة لتحسين النظام التعليمي في البلاد. دعوة لتعزيز دور وكلاء الصحة في القرى. نفير جماعي لحفظ المياه والتربة بمديرية عيلة بعيد. روسيا ورواندا توقعان خارطة طريق لتطوير مفاعلات نووية. ميركوسور تطلق محادثات شراكة اقتصادية مع اليابان. وفي تصعيد جديد، باكستان تسقط سيارات أفغانية وتحذر الحرب. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن السيد أبراهام رؤسوم من قسم التعليم العام بأن النظام التعليمي في البلاد بحاجة إلى التطوير لمساعدة الطلاب على اكتساب القدرات والمعارف الملموسة لضمان كفاءة وفعالية الخدمات التعليمية. وأوضح بأن المهام الرئيسية للقسم تتمثل في ضمان مناهج دراسية متميزة وتنافسية، وتوزيع ومتابعة الكتب المدرسية ومحضر المعلمين، وتقييم ومراجعة أساليب التدريس وأنظمة التقييم، وتنظيم البرامج التدريبية، ومراقبة نزاهة الامتحانات الوطنية، وتطوير أدوات التقييم والقوانين، وإجراء الدراسات المسحية، وتحسين الجودة والنتائج التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المهام الأساسية تؤدي دورا جوهريا في إبراز رؤية وزارة التعليم المتمثلة في ضمان فرص تعليم شاملة وعادلة وذات جودة لجميع المواطنين. وقال إن أنشطة القسم يمكن تقسيمها إلى 3 مراحل، مضيفا أنه خلال مرحلة التأهيل والبحث الممتدة منذ عام 1991 إلى عام 2001 استبدلت الحكومة الإريترية النظام التعليمي الاستعماري بالمنهج الوطني، وقد أجريت أنشطة ودراسات مهمة لتحقيق ذلك. وذكر أنه في المرحلة الثانية التي امتدت منذ عام 2002 إلى عام 2010 أجريت مراجعة للمناهج وطور منهج يركز على المخرجات بدلا من الاقتصار على المحتوى، كما تحولت أساليب التدريس من النموذج المتمحور حول المعلم إلى نموذج يتمحور حول الطالب ويعتمد على المشاركة، واستحدث نظام للتقييم المستمر ومواد دراسية جديدة. وأشار إلى أنه خلال المرحلة الثالثة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2026 أجريت تقييمات ودراسات دورية تلتها دراسة لدمج المناهج. وأوضح بأن التقييمات التي أجرها قسم التعليم العام أظهرت أن نقص المتخصصين ومعلمي التدريس بلغة الأم وعدم كفاية وقت التدريس ونقص الكتب والمعدات والهدر تعد من بين التحديات التي تؤثر على جودة التعليم. وأشار إلى أن تدريب المعلمين وتهيئة البنية التحتية اللازمة وتوفير المعدات وضمان مشاركة المرأة واستمراريتها في العملية التعليمية وتوسيع وتعزيز خدمات التعليم في مرحلة التمهيد والتعليم الإضافي وتحسين أداء الطلاب المتعثرين وتطوير الكتب المدرسية الحالية وضمان استمرارية ذلك، كلها عناصر تشكل جزءا من معادلة التعليم النوعي المصمم بحيث يصل إلى الجميع. دعا الاجتماع المنعقد في مديرية صرونا إلى تعزيز دور وكلاء الصحة في القرى لنتائجه الجيدة. وأوضح مسؤول المركز الصحي في المديرية الممرضة خليل يوهنس أن الجهود تبذل للسيطرة على مرض الملاريا وتأهيل الكادر الصحي والمرافق الصحية، مناديا وكلاء الصحة في القرى للدفع بعملية إصحاح البيئة. وقدم في الاجتماع شرح مسهب بشأن أسباب وأضرار الملاريا وانخفاض المرض بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه، دعا مسؤول الصحة العامة السيد أدحنوم موائل وكلاء الصحة في القرى للعمل النشط بالتركيز على وسائل المكافحة والسيطرة. وهب مدير مديرية صرونا بالإنابة السيد هيثم منقشاه بوكلاء الصحة في القرى للعمل بالتعاون مع إدارات الضواحي ولجان القرى لتنظيم حملات نظافة بيئية منتظمة للحيلولة دون ظهور إصابات الملاريا. أفاد مسؤول تنمية المياه في مديرية عد كليزان بحفر 3 آبار لضمان توفير مياه الشرب في بلدة عد كليزان، وأكد القيام بدراسات مسبقة لتنفيذ البرنامج، وسيتواصل العمل لمد أنابيب كبيرة وخزانات مياه إضافية. وأشاد مدير مديرية عد كليزان المقدم يماني مبرهتو بتفاني الشعب داعيا إلى مواصلة ذلك حتى اكتمال المشروع، وأشار إلى أن عدم الاستخدام الرشيد من أسباب نقص المياه، مناشدا بترشيد استهلاك البيئة.

المياه. من جهتهم شكر السكان الجهود الجارية لحل إشكالية المياه مؤكدين العمل لإنجاح البرنامج. تنفذ بمديرية عائلة برعيدة حملات واسعة لحفظ المياه والتربة عبر تأطير السكان. وأوضحت مديرة المديرية السيدة عائشة علي النور أن هذه الحملات التي انطلقت منذ شهر فبراير بإشراف مختصي الزراعة تركز على إنشاء وصيانة منشآت حفظ المياه والتربة إلى جانب تأهيل المجاري المائية والأراضي الزراعية بما يسهم في الحد من انجراف التربة وتحسين الاستفادة من مياه الأمطار وزيادة الإنتاج الزراعي. وأضافت أن الاستعدادات جارية بالتوازي لتنفيذ برامج التشجير خلال الموسم المقبل، مشيدة بالمشاركة الفاعلة للمواطنين ولا سيما المرأة في مختلف مراحل تنفيذ هذه الأنشطة البيئية والتنموية. من جانبهما أكد خبير الزراعة المهندس سجان زكرياس والشاب شفا محمد علي أن النجاح الذي حققته حملات حفظ المياه والتربة تعكس تنامي وعي المجتمع بأهمية صون الموارد الطبيعية ودورها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وقعت روسيا ورواندا خارطة الطريق لتطوير مشروع المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في خطوة تعزز التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأعلنت مؤسسة روساتوم النووية الحكومية الروسية في بيان أن التوقيع جاء في ختام الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال الطاقة النووية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة ممثلين عن الجانبين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمة سابقة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن روسيا بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية مستعدة لمواصلة تطوير التعاون البناء مع جميع الدول والأطراف المهتمة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. أطلق تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية مفاوضات مع اليابان بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية، وذلك في إطار سعيه لتوسيع العلاقات التجارية عقب إبرام اتفاق مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاتفاق أن يؤسس لمنطقة تجارة حرة تضم نحو 400 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي المشترك 7 تريليونات دولار. وتأتي هذه الخطوة نحو بناء شراكات تجارية جديدة في وقت دفعت فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع الشركاء التجاريين حول العالم دفعت الدول إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية. وأعلنت الدول الأعضاء في ميركوسور وهي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي عن هذه المحادثات في خلال قمة للقادة عقدت في أسونسيون عاصمة باراغواي، حيث سلمت الدولة المضيفة الرئاسة الدورية للتكتل إلى أوروغواي. أعلن الجيش الباكستاني اعتراض 4 مسيرات قال أنها أطلقت من أفغانستان محذرا بالرد على حركة طالبان في أحدث تصعيد بين البلدين. يأتي ذلك عقب توعد حركة طالبان بالرد على ضربات جوية باكستانية استهدفت شرق أفغانستان هذا الأسبوع وأوقعت 36 مدنيا وعشرات الجرحى وفق قولها. وأكد الجيش الباكستاني في بيان أن قوات طالبان أطلقت 4 مسيرات بدائية الصنع عبر الحدود في إقليم بلوشستان الحدودي. وسارع الجيش الباكستاني إلى تحذير طالبان من عواقب الهجوم مشددا على أنها ستتلقى ردا سيكلفها قاليا في تصعيد يعكس تدهور الوضع الأمني بين البلدين. وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء مسلحين قالت إنهم يخططون لشن هجمات في باكستان، وتنفي حركة طالبان هذه الاتهامات قائلة إن التمرد مشكلة داخلية باكستانية. بلغت درجات حرارة سطح البحر على مستوى العالم مستويات قياسية في هذا الوقت من العام في أحدث مؤشر على أن محيطات العالم تدخل ما يصفه العلماء بأنه منطقة مجهولة المعالم.
ففي 21 من يونيو وصل المتوسط العالمي إلى 21.0 درجة مئوية بحسب القياسات التي أجرتها كل من خدمة تغير المناخ كوبرنيكوس وخدمة المحيطات، ويتجاوز ذلك الأرقام القياسية السابقة المسجلة في 2023. ومع أن بدأت ظروف النينو في المحيط الهادئ الاستوائي في 2 من يونيو ساهم في هذه القراءة القياسية، فإنه جزء من اتجاه طويل الأمد تقوده تغيرات المناخ.

هي ودرجات حرارة المحيطات خارج المناطق القطبية كانت خلال الأعوام الثلاث الماضية أعلى مقارنة بمتوسط المدى الطويل بحسب كوبرنيكوس.

مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. جهود كبيرة لتحسين النظام التعليمي في البلاد. دعوة لتعزيز دور وكلاء الصحة في القرى. نفير جماعي لحفظ المياه والتربة في عائلة برعيد. روسيا ورواندا توقعان خارطة الطريق لتطوير مفاعلات نووية. ميركوسور تطلق محادثات شراكة اقتصادية مع اليابان. وفي تصعيد جديد، باكستان تسقط المسيرات الأفغانية وتحذر حركة الطالبان. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم من أمامكم.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع لكم. نايا مارسنا تبرع دم وأهميته لخصصته قاشينا من بنك الدم أرتريا مسؤول تبرع دم السيد محاري أبراهام مثلنا هلا ثم نتابعكم أسك دنقوبة مثلنا قد نحو سايتناتا يوم تلفونات قل هلا يكون دي بتعفوناتا كديب لا برنامج قل نحلف السيد محاري سنايد حن متأكا
1: سنايد حيث معكم
0: قل البرنامجنا أهمية ذهب كادي بستوديونا من متأكا بدقمان قل حمد أكافت لا أرئيس تبرع دم وأهميته فايح من ماتو مثل الله الهليت أن وقت دم ميتو وأهميته ميتة منفعته وأهميته ميتة وبقلنا أمره
1: أدن كله نسردنا أحمدكم أقول كله تغيرتنا أي أمر قد شعبنا قد مساء فهمت قد تعبي تغيرتنا أي تبعت قد تدو شكو لكم أحمدكم كله دم بهلت أروحتا أروحاته ناي ربه يابتا سبتك الدم سني قلمبر ور بعفيتو قلمبر حقو قا دم من كل الناس تحزيو دم حقو يركبك أو دم منا قربك حق نقصا اللي متأكا بشكلت موتا سبت قد اللي موت اللي قلنا نقصه دم تبرعات من دوذينا وكله أكان ناي اللي عدنا قيس لنا شك لنا كلهم لهم ما تبرعات دم هي قلنا حمدهم نقدر سبت قد دم كأيح فساس بلو تقرب ناي وضع دم اللي تتركب لقبت فابريكات ولا بعد زك أزي قل الشك يقدراني سبت قا دم قل شعب دم قل حموم دم قل مجرحين دم قل أمات ودم قل أجنيت إذ كتهاب حق وقعك دم من أدام تتركب بوبك من أدام تتركب عندما من بعد لما أدام

0: حتى نفر حمس سس لتر دم تاجرو بطو اللي واجبته
1: رتعمم نفر بلا
0: رتعمم نفر من حمس سس لتر دم قلبو واجبته هتليت ايكوني منا ميزانت ناي غوربكا 800 دمتو غلك تامرو بكا اللهم وهي تادم ملهم اللي تعجم ناينا تانغو عمبلو ديبوتوم لتعبو فطروا نبلو ثبت جاء اللهم وهي تادم قيحت وهي تادمتم سروم تعادو وهي تادم بلهم سروم هي بلاتليتم بلهم ويا مرغات دم دبلنا نسميهم منهم هي البلازما اللي تبهال هلا بلازما ميف حقو بيلكني اللي فساسيتو ان تادمنا لهلا 54 من 100 لصبطا فساسين بلوتو
1: لا فشايتو لا
0: ايوا اللي مشقه اللهم وهي تادم بلهم لينا تا بلازماتهم لعقوت حتلولو تا غربنا اللي غازات نبلو اكسجين وكربون دايكسايد تا غربنا من سامبو اسك اكاليتات وهيتات بلهم قلبصح كله غاسات نايو تا بلازماتو بروتين من داوان ركبو جلوكوز من ركبو انزيمات ملم كلهم لهم بدمتهم العلو تحاتبلو الثالث حازيو قربنا قلبصحو دم ناي شغلته من كل هي لدعبه تا اي حتوايت دم بلهم ويكا ار بي سي لنا نسميهم هيموغلوبين لتبهال قيح بات هلا قلوب اللي هيموغلوبين ميتو حقوبلكي اكسجين وكربون دايكسايد درافعة من سامبو السك وهيتات بتصح منا وهيتات قربنا لتنفع ابو كربون دايكسايد السك سامبو لامتصو اللي حقو يهلت تنفاسي يهلت بهلتو تنفس حقو يهلت قرب يهلت دم حقو نقصا الدم حياي قلق بقى يقدر كل رص ها موت قتمتا تقدر سبت قا دم من كله لاستحزينا اقل كله شغلنا اقل كله نحنا اقل مبر احنا با
1: قنشكا
0: والقبل قبا قنشكا وقنقيس بيوت
1: بحياتنا
0: اقل مبر دم تلاستحزينا سبت قا دم من كله لاستحزيكا دم قتمبر قدر دم حقو يهلت دم حقو نكسات لكن قتمبر يتقدر سبت قا حمايم هلو اجنيت لك بقى اباي امات لا دور حرس وقت حرس حقو حرس دم بزح حقو نقصين وحقو قيسا دم اقل ركباب دم اقل اللي منفعات اللي دبلنا اللوم دم لبرعو نفر ميتهم شكو منا قربهم لهلا دم ابن الثانيت اقل قدام اقل حي اتا نايبديرو لعلاب اقل امسا دم اقل برعو بوم سو تبرع الدم دنبه كل قزي مبهالتا تغييرت ناي طبيعتا استحزينا اتا امروت لا استحزيكا فهم لا استحزيكا
1: لا امر بطو
0: ايوا سلف قتا امرو بكا ميت دم قتا امرو بكا مي منفعته دم تاغورونا قت امرو بكا اللي حقي امركا دم قت برع قدر دم قت برع من كل هي انسانيه لا استحزيكا انسانيه حقو على بكا دم قت برع بيلوكا مقب كل رسو تا بانك دم يتغيس ولا يتبرع ثبت قد دم قت برع ملا استحزيكا حقو بيلكني فهم لا استحزيكا امر لا استحزيكا اللي غنشكي من السرزينة الوضيع الحلا تا تفعل عليه من تبلي اللي فنتوي تقرأي تقبع بتقرينيا شوكو الحلا قل شعبنا أفهموت أمورو تقلعبه اللي لعبت من تبليو مسقهنا بنا نحنا أزما بلغ نجستن حد اللي لنا
1: تمام هتو واجبنا تيكون كلنا مثل نشك أبنا تبرع دم قلميت قدام دم للتبرع قلميت للتبرع ومدولت للتبرع
0: قدام مدولت للتبرع الا قدام دول قربلع قدام كله حياي قلق بابو حياي قلق بابو انسانيه ما لا اقلو بل انسانيه حياي من قبل

0: من كل أكان لا لتأكب دم قل من تلالت هي بدرجات من أن رأي كفوت قل من
1: أو سلف قلنا عمر الهلا قلنا دم اللي في اللي عليه هايمانو تبيهرت وتاهي لبل أربع
0: ديني جنس دم دم الهلا جنسي فانت و
1: كل فانت
0: وقامياتي
1: فانت أيوة اللي مسلم تي لبل الكريستيان تي لبل كل حتى عين الدم تلهلا علم ثبت قاع اللي دم اللي قل مان اللي تهيب حقه بيلكي سلف كله اللي دم نهيبه قل ماتو مات لن بحرس سنه لا قدم حرس دم بزح قيسان هلا توقت حرس دم بزح قيسان هلا حق حرس ما دم قيسان هلا سلف كله اللي دم اللي تهيب قل لنتو اللي كان عيته قل لهم مشكلة لما تطم أو ترافيك قل قبا أيوة بقوت قبل هذا قاعد ترافيك نقوله لتفناتا بقوت لهلا أقوله من هيبو عملت الود محله من كلها التوقت اللي قدام إلى أمره سبق الأمر اللي بتمتبو لهم أجنيت لتولدوا ناي أم علاقت لودوا بزحدة من نص محله
0: نعيش قدم عمر لا تولدوا
1: ها قدم عمر قل قب أو عمر ولا دام قب دم نقصه هما يقولوا بي ناي تحط حقه قا دم قل نسأبه اللي بسال ساي درجة الهلاتي أورطها وسيدا بزحمتهم دلنا دم نص الهلو تا شعبنا أو أدم قل أمر ربطم نش جناكم ولدا دم ينسئ لبل أمر قل هلا أقولوا على أبوني كل دم لا سحزيه كل دم قل نسأبه لكن اللي الدم ما انت اللي هيبه حقه بلكني إلا حكيم تاه وسيدا ليت لهلا هتوتو دم لحد اللي يكون ده بلا قلبان كدم متس هتو دم حق ونساء اللي دم قل شو نفر لا سحزيو كم تلا سحزيو حتى يتو كلات سلس ده بلا هتوتو دم لا يبن ده يكون بان كدم اللي شو قلنا يكون نحنا شو قلنا حتى إذا دم من القبات القبع نفررنا دم بزحين دام تانا تاب بان كدم نامتصو مرمرا وتقولو دمون عقب قولو
0: أصاب درجات رأينا من قبل سلف أماتن
1: أيوة.
0: حقوه لهم بقوت له صادفهم بجراح لك باب عمليات لك باب لقاب لك باب دم للتكع منه
1: أيوة.
0: وصال سيث لهم أجنيت نعيش
1: ثم هلو
0: تحت أو عمرهم من دي تمام لتولنا أو كنشوبهم لقبوا أو أيوة. لحمه
1: أيوة.
0: كديب صال سيث درجات حقوه ليت الجنة أزال لتولدا دم نس نتبه سبت دي بحنقل كيمة ال بلت من موتنا دحين نوم علينا لجنيت اللهم بلت
1: اللهم جنيت اللهم أدم كم ولده ولم دم لسحز يوم يلبه إلى أمروني ليه أمر ما أنتو أم لجن لجنا أو أبوه لجنا قال أمر قدر من كل الأمر هاي لحكيمته اللهم بزحر لهم كن القب مشكلة بهم بزحر لهم منهم الحلفة هاي اللهم وش تعمل حماماتهم بقولوا له هلا أقولهم كم اللهم من كل العبة تلو وقت اللي زياد كل الجيس هلا حمام اللي منشرون عيدمته منشرون عيدم من كل العاد دم لاس هذا اللهم هاي تاع دم بقولهم تاني فر اللهم وقبو إيشقوني وقبو إلى عبوني تاع أنقوع ناي عايشين لبله لنا بقبو إلى فر
0: لا لا صاد فم
1: أيوة حمامته يكوم يعملوا حمام هلا وتحققها حقق قل النفر دم دام تأكى يوقد دم قطعي بابك اللي سك آكر لا أروحتنا الهلت دم قطعي بابك بهلتو
0: بعمره سك هلا دم لا تحزين
1: أيوة لنصابت. أيوة منو لعل هي حتى جنس حمام هلا اللي هم وفيلا عم بقول حمام هلا كن عينة حمام حقو متت ميتو دم تاجربنا من نازيات يقل الكع من نازيات ما يقل حفص مشكلة لا مت يقل كا مثلاً بوليس هيتمي عم بقول حمام هلا بوليس هيتمي قبلنا مقب اللهم

تخيروا أحكم سايلة بخك سجيروا حساباتي كفت الحريرو بحسن تباكي تقبيرو عدل يكن يفتم حوارو.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وزير الخارجية يعقد لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي بالبلاد بخصوص تقرير حقوق الإنسان في إريتريا. جهود كبيرة لتحسين نظام التعليم في البلاد. دعوة لتعزيز دور وكلاء الصحة في القرى. في الأنباء العالمية، روسيا ورواندا توقعان خارطة طريق لتطوير مفاعلات نووية. ميركوسور تطلق محادثات شراكة اقتصادية مع اليابان. وفي تصعيد جديد، باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتحذر حركة طالبان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أطلع وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح السفراء والدبلوماسيين العاملين في إريتريا على التقارير المشوهة لإريتريا الصادرة في السنوات الأخيرة عن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان. وفي الشرح الذي قدمه اليوم الأول من يوليو، قال الوزير عثمان إن إريتريا اتخذت موقفا حازما ومبدئيا من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والقنوات الثنائية على مدى السنوات 14 الماضية، لكن الاتصالات مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان لم تسفر عن نتائج إيجابية. وأوضح أن إريتريا لن تضيع الطاقة والوقت في الجدال العقيم حول ذلك. وأشار الوزير عثمان إلى الروايات أحادية الجانب التي نشرتها الهيئات السياسية الرسمية للأمم المتحدة، والتي عملت على تشويه صورة إريتريا، والتي تؤدي إلى خلق نظرة سلبية لإريتريا وتعيق الاستثمار في برامج التنمية. على الرغم من ذلك، يهدر مجلس حقوق الإنسان ملايين الدولارات من موارد الأمم المتحدة لتلك الممارسات، وكان من الممكن توجيهها نحو التعاون العملي وتنمية القدرات البشرية الوطنية. وأكد الوزير عثمان مجددا موقف حكومة إريتريا الثابت والملتزم بمبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والشراكة القائمة على التعاون الحقيقي. وأكد المشاركون من جانبهم على أن مثل هذه اللقاءات تسهم في بناء فهم سليم وينبغي الاستمرار فيها. أعلن السيد أبراهام رؤسون من قسم التعليم العام بأن النظام التعليمي في البلاد بحاجة إلى التطوير لمساعدة الطلاب على اكتساب القدرات والمعارف الملموسة لضمان كفاءة وفعالية الخدمات التعليمية. وأوضح بأن المهام الرئاسية للقسم تتمثل في ضمان مناهج دراسية متميزة وتنافسية وتوزيع ومتابعة الكتب المدرسية ومحضر المعلمين وتقييم ومراجعة أساليب التدريس وأنظمة التقييم وتنظيم البرامج التدريبية ومراقبة نزاهة الامتحانات الوطنية وتطوير أدوات التقييم والقوانين وإجراء الدراسات المسحية وتحسين الجودة والنتائج التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المهام الأساسية تؤدي دورا جوهريا في إبراز رؤية وزارة التعليم المتمثلة في ضمان فرص تعليم شاملة وعادلة وزاد جودة لجميع المواطنين. وقال إن أنشطة القسم يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، مضيفا أنه خلال مرحلة التأهيل والبحث الممتدة من عام 1991 إلى عام 2001 استبدلت الحكومة الإريترية النظام التعليمي الاستعماري بالمنهج الوطني، وقد أجريت أنشطة ودراسات مهمة لتحقيق ذلك. وذكر أنه في المرحلة الثانية التي امتدت من عام 2002 إلى عام 2010 أجريت مراجعة للمناهج وطور منهج يركز على المخرجات بدلا من الاقتصار على المحتوى، كما تحولت أساليب التدريس من النموذج المتمحور حول المعلم إلى نموذج يتمحور حول الطالب ويعتمد على المشاركة.

استحدث نظام للتقييم المستمر وموارد دراسية جديدة، وأشار إلى أنه خلال المرحلة الثالثة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2026 أجريت تقييمات ودراسات دورية تلتها دراسة لدمج المناهج. وأوضح بأن التقييمات التي أجرها قسم التعليم العام أظهرت أن نقص المتخصصين ومعلمي التدريس بلغة الأم وعدم كفاية وقت التدريس ونقص الكتب والمعدات والهدر تعد من بين التحديات التي تؤثر على جودة التعليم. وأشار إلى أن تدريب المعلمين وتهيئة البنية التحتية اللازمة وتوفير المعدات وضمان مشاركة المرأة واستمراريتها في العملية التعليمية وتوسيع وتعزيز خدمات التعليم في مرحلة التمهيد والتعليم الإضافي وتحسين أداء الطلاب المتعثرين وتطوير الكتب المدرسية الحالية وضمان استمرارية ذلك كلها عناصر تشكل جزءا من معادلة التعليم النوعي المصمم بحيث يصل إلى الجميع. دعا الاجتماع المنعقد في مديرية أورونا إلى تعزيز دور وكلاء الصحة في القرى لنتائجه الإيجابية. وأوضح مسؤول المركز الصحي في المديرية الممرض أخليل يوهنس أن الجهود تبذل للسيطرة على مرض الملاريا وتأهيل الكادر الصحي والمرافق الصحية، مناديا وكلاء الصحة في القرى للدفع بعملية إصحاح البيئة. قدم في الاجتماع شرح مسهب بشأن أسباب وأضرار الملاريا وانخفاض المرض بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه دعا مسؤول الصحة العامة السيد أدحنوم موائل وكلاء الصحة في القرى للعمل النشط بالتركيز على وسائل المكافحة والسيطرة. وأهاب مدير مديرية أورونا بالإنابة السيد هيلمن قشا وكلاء الصحة في القرى للعمل بالتعاون مع إدارات الضواحي ولجان القرى لتنظيم حملات نظافة بيئية منتظمة للحيلولة دون ظهور إصابات الملاريا. تخرج 83 شابا وشابة وطلاب في منطقة ميمنية الفرعية ممن تلقوا تدريبا في الإسعافات الأولية وتقنية الحاسوب. وأوضح يمان مدهني رئيس منظمة هممتي في المنطقة الشمالية أن هذا التدريب قدم بالتزامن مع دراساتهم الأكاديمية ضمن دورات تدريبية تنظم دوريا لتعزيز القدرات المهنية للشباب. وفي كلمته الختامية أكد محافظ منطقة ميمنه المقدم إبراهيم هيله على أهمية التدريب المهني وحث أولياء الأمور على دعم أبنائهم في اكتساب المهارات المهنية اللازمة إلى جانب دراساتهم الأكاديمية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، وقعت روسيا ورواندا خارطة طريق لتطوير مشروع المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في خطوة تعزز التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأعلنت مؤسسة روساتوم النووية الحكومية الروسية في بيان أن التوقيع جاء في خطام الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال الطاقة النووية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة ممثلين عن الجانبين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمة سابقة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن روسيا بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية مستعدة لمواصلة تطوير التعاون البناء مع جميع الدول الأطراف المهتمة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. أطلق تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية مفاوضات مع اليابان بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية، وذلك في إطار سعيه لتوسيع العلاقات التجارية عقب إبرام اتفاق مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاتفاق أن يؤسس منطقة تجارة حرة تضم نحو 400 مليون نسمة ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي المشترك 7 تريليونات دولار. وتأتي هذه الخطوة نحو بناء شراكات تجارية جديدة في وقت دفعت فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع الشركاء التجاريين حول العالم إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية. وأعلنت الدول الأعضاء في ميركوسور وهي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوراغواي عن هذه المحادثات خلال قمة للقادة عقدت في أنسونيون عاصمة باراغواي، حيث سلمت الدولة المضيفة الرئاسة الدورية للتكتل إلى أوراغواي. أعلن الجيش الباكستاني اعتراض 4 مسيرات قال إنها أطلقت من أفغانستان محذرا بالرد على حركة طالبان في أحدث تصعيد بين البلدين. يأتي ذلك عقب توعد حركة طالبان بالرد على ضربات جوية باكستانية استهدفت شرق أفغانستان في هذا

الأسبوع وأوقعت 36 مدنيا وعشرات الجرحى وفق قولها. وأكد الجيش الباكستاني في بيان أن قوات طالبان أطلقت 4 مسيرات بدائية الصنع عبر الحدود في إقليم بلوشستان الحدودي. وأسارع الجيش الباكستاني إلى تحذير طالبان من عواقب الهجوم، مشددا على أنها ستتلقى ردا سيكلفها غاليا في تصعيد يعكس تدهور الوضع الأمني بين البلدين. وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء مسلحين، قالت إنهم يخططون لشن هجمات في باكستان. وتنفي حركة طالبان هذه الاتهامات قائلة إن التمرد مشكلة داخلية باكستانية. في النبأ الأخير، بلغت درجات حرارة سطح البحر على مستوى العالم مستويات قياسية في هذا الوقت من العام في أحدث مؤشر على أن محيطات العالم تدخل ما يصفه العلماء بأنه منطقة مجهولة المعالم. في 21 يونيو وصل المتوسط العالمي إلى 21.0 درجة مئوية بحسب القياسات التي أجرتها كل من خدمة تغيير المناخ كوبرنيكوس وخدمة المحيطات، ويتجاوز ذلك الأرقام القياسية السابقة المسجلة في عام 2023. ومع أن بدء ظروف النينيو في المحيط الهادي الاستوائي في 2 يونيو ساهم في هذه القراءة القياسية، فإنه جزء من اتجاه طويل الأمد تقوده التغييرات المناخية. فدرجات حرارة المحيطات خارج المناطق القطبية كانت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أعلى مقارنة بمتوسط المدى الطويل بحسب كوبرنيكوس. سيدات سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وزير الخارجية يعقد لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي بالبلاد بخصوص تقرير حقوق الإنسان في إريتريا. جهود كبيرة لتحسين نظام التعليم في البلاد. دعوة لتعزيز الدور وكلاء الصحة في القرى. روسيا ورواندا توقعان خارطة طريق لتطوير مفاعلات نووية. ميركوسور تطلق محادثات شراكة اقتصادية مع اليابان. وفي تصعيد جديد، باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتحذر حركة طالبان. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الو مرحبا.
1: السلام عليكم علي.
0: مرحبا من يبل؟
1: انا تو ابكير.
0: مرحبا ابكير. مرحبا ابكير. مرحبا مرحبا مرحبا. من سعوديه متاك؟
1: الله يسلمك الله يسلمك. من مطار اسمر هذا ولد بكليكو.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وهو ديكم؟
0: والله احنا ابكير بس هم قبرنا هنا. قبرنا.
1: وسميرك فوديت؟
0: ايوه عمار ما تطبه لو تقبيه لو.
1: طيب انا اذا عربتني ايش هيركب دبي؟
0: والله انت دبتك انك تركع داقا حمزقيس. منو تكاسنا ايش الله وباس عبه اللي تقلا اننا ساكت مطن.
1: ايوه. مرحبا ازد بقسطو صني بي. مرحبا
0: مرحبا مرحبا خلاص دهنا بسلام مطن ابكير. مرحبا مرحبا.

0: ممكن اتصل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم جمال.
0: مرحبا عبدو، اهلا وسهلا.
1: ها كفو ديكم.
0: ايوه عدينا هم كازينا عبل لنا اردت.
1: يا جمال ايتا بتصحب؟
0: متودى والله مسكينة تمام كات يا اخ. لكن قدم اجل حكومة من كرع.
1: قد حال مدول قد تقبلتو.
0: والله يا اخي السالم حاد قوم لنا عرينا من قبل حناد وعيرنا في مياه لبنا. لكن هي تي عرينا من قبل قلنا في ان شاء الله كالصبح مدت.
1: الله جمال. تلقسك خلاص شغل كي تحدقني.
0: مرحبا.
1: خلاص خلاص مع السلامة.
0: مرحبا.
2: والله نجيس. نجيس أرى لي قد ينصر.
3: بنباتك.
0: كويس نجيس.

0: يوم كفى عليك مدرسة
1: سبتي على الكنج سني على
0: أنا ده مودد يا ده
2: مدرستنا نجحت شيء من بليكي عند القبة دي بيان زاد
0: بالله مو بدي تودق الكنكة كنت بلاني
1: حجي أعمل أنت كأيبي أنا ولا حد بدي تفهمني
2: وأنا كمان أعمل لنا جات كأيب زاد كيسنا يا مدرسة عند القبة دي
0: الحلفين نقد أكتب أنا كراس ده ما تكنا تكناني
2: لازم كم ما خلدون ودياتكم
1: بلش فيك مني خان نجي شهر شهر كل عميلات قد تكيبي مرة بزحته
2: يا خلي كمان نجات قبت تقدروا ليه تقول يكوني يقول ولا تبعدت ويتقدر على الزات هذا بنا أنا بعد لازم
0: لا لا مساء استنت بالعاء قلنا ما تبديها
2: انت تبطل تحمل
0: لا لا
2: لا لا لا
0: يمكن نجي يتحدقين انت
2: بالعمل

0: ده لبسي حوضي كلاكو بلغو كل بس لبسي من
1: سامحيني يماي لم الان امسكم من هالعيون تلويت كرينا طالما كوكي يماي سامحيني.

0: ايه تشركي دعاوي ضيق لك الدنيا كلها قايسة تحنان عريان ايه فهتا يتقابل النادي دعاوي ضيق
1: لما عندت وقت حكيم ناس أمام من قبي يوم تمسلنا وهلي أمي أم على نصنا شفقنا بالذات أنا
0: من تنحيمة ملكي يتقبل ولا تكلينا على نباك مو ودينا بن عدم ملكي يتقبل وعمل لنا ساتة الدنيا كلها قايسة تستغفر.

0: Gradato, Danidella. سبحان الله رب لا عملها ليت حق بيلا لنا بس يعني من ساعة ما تفجر ولكن روحت يعني عملها حق تلمتي دي بقى كانت تعب حد ودي بردت غيش من سبحان الله
1: مني أكسر مني أقعد سكت
0: الله عليك سبحان الله ده ولدي بيهلا كاريت الليتي أنا مش له شوية قلب صحته أها سميرة من سوق دار مامتي بشرك ولا تشرك لا قبل ديمة بشرك
2: سبحان الله

0: يا حبيبي عفش نايم خسارة اللي هي بس خسارة مني أنا أزق الحمد لله سأقول لي أكل ده لي بلا قبل أوراق النجست
1: كحت عربية تبقى النجست
0: لا لا ماكينتنا هاجرت تسبق تنتر بكل قبل النجست
1: هاجر العربية من عفش كل من مات كم نامات ستة أمر
0: كم مهربات قلنا متصبات نبلا تناقض تصل دي بات
1: قدم نسكاته
2: انا عبرتنا قالوا تحيست من اس وما الا ورده
3: من برت تقولوا لك با وتقردت كلها تربيت من برت انا الحمد لله رب العالمين اتكين من قبل وتلا ادينا قلور ما قدام احنا امدت وراراتكم كانت دي قالوا نواي كل احرج كوه وقروش تدي ما تقوب مسلا انت تايبنا تعالك انا لكن لمراجن واي على مرحومتي هنا رب الارحمه بس اللي نواي كان بل من هنا دكان ودي ولا جني هنا صار نواي البدن نواي القبا بس الا مدرسه توتيله وانا ما يهلك يا هاي كالف كوها جني هنا درسنا مثلا انت كنا دكاننا فتحنا وسكر ليومتي الحمد لله رب العالمين اذا قلت صارنا ما دام احنا ننبر لنا
2: لا ما شاء الله
3: مرحومه السيد فدابيت علت قلت مرحنا ذا حتى ديها بينما تداك داحوك
2: أول مرحومات يعني أسناه هي خالفك سنتبه لأنه علم نورته مستقبل هي علمته للتبني ها سنو ذيك يبقى
3: ها بسم الله بل بسم الله بل بسم الله بل
2: أنا لازم أن
3: من أنا خلاص حقوله هي فقط كو كل رسمكم هلا حنتي يفكر يقول بسم الله بل أنا سعودي أنت يكون
2: أنا زيك ما لي إلا زبادني يا غردات ولا حاجة لكم
3: لا
2: أيوة
3: ما شاء الله تبارك الله توكان هلا تري لك ها سنة لك العمرات ما توكوك هذا السعودية ها اللي ما يهم تكن حليب المراعي يعني هي يعني كنكم ما الحليب على غردة مسلاس أم بسم الله

0: ወይ በይ ፅና ፅና ፅና ሓምድሪ ሰተሰለ ሃሎ ዓመና መርሓባ መርሓባ ዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካት ያ ሰላም ክርን ለላም ፈቴ ወስም ልበለት ሓባን መርሓባ መርሓባ
1: مرحبا عمنا جمال يا اخ اخبارك كيف الحال تمام
0: تمام تمام الحمد لله والله تمام
1: اميتم لي مكسرات ليكم والله عبالكم
0: اي مكسرات مو بناديب يا زول شعبت عدن هليت قاتل العلبه مكسرات وتسني ولا حبتها لبناديب دير عبالنا منه
1: عبالكم
0: ايوه
1: يلا خلاص طيب الايامات اللي قبل شعب ما شاء الله بس نتفتحت حالتي يكون البكاخات دنك هلا بس مره وشغل عفش كل دنك هلا بلا كلم
0: بس بس بس احنا اول ماكينتنا هاجر حتنام سليه ليت
1: سمعنا ليك عمنا مسليه ليك
0: اذا حنوسك دول ديبكو كرد حول الكاتو
1: ايوه عمنا مسليه ليك ما سمعنا ليك
0: صرحني صرحني نوسك دول ديبكو كرد انت ديبكاتو صرحني صرحني مالي كرت امطان انت دول قصروا لي رضا رضا الو الو يا مدريس
1: هذا سمعنا سمعنا عمنا قال اسلاكا اس صبح ما تكون من قبك ما بديركم بلاك اهلكو كل ادر بس ثلاث دربتنا كم حكومه
0: ما لي سمعني
1: ايوه
0: حنا دول يا مالي نحو ساعتين ونص مسلك لينا انت اسك حنا ما تكمو ده مسلكا لما خزن نجسك كل اجر كانت لان فل ملا وكهرب دي بس اوكرين تمخزن ما انا من قبل ايش عربنا
1: ايوه كم ما بديركم بس بلا كلو كم ما دربت لقداميت لو وديكم ما شاء الله وتبارك الله بس اشكال كل ايامات الله عمنا نعمت الله بلا كلو
0: يلا مرحبا مرحبا
1: مع السلامه مع السلامه هيا عمنا الله يخليك عمنا
0: مرحبا يلا بيناتنا اتصال يلا يلا
1: يلا يلا عمنا خلاص مرحبا يلا عمنا عمنا والله يا اخي حاجة خالصة بارك
0: الله أمال يا مساكا؟
2: أيوه
0: بس تمام
2: حكا الله
0: حكا كامش حكا
2: حكا كواك
0: أيوه خلط لي من داقل مصر حتنا تأيكو؟ مالي هذا نبقس حنا ما نبقس حيسابي
3: ما حاجرتك هيني؟
0: يا اخي هاجر مبك هذي بقلي زمان يبي لك حجيته لحدك
3: كل عربيه ما 22% عفش هلا مصبلنا ولا ناسنا
0: اخي خلص كم مكتب على حزيكه ما ربات كنش كبا جنانك مسلن انت البرامج اللي قلي زمان كله انت تحرك بس راح
3: خلاص كويس راح
0: يلا يلا
3: راح
4: علي
5: مرحبا
4: بالله وقت مبكى لا يوم سوي باللي جهنم جرادي مقسنا انا وكت بي اندير يو
5: اول جرادي ما شاء الله تبارك لك قدام هنا يكون مهن واحد حدي هذا الدين قيس ونقناها ونرى وهواك تدبل
4: يا زول اللي برنامجنا عمار ديب تلفزيون
5: لمسي
4: ديب دندن ميديا دندن ريو ريكا ما شاء الله وتبارك الله مره سنيتو اجنيتنا ريكا لصور من رو انا اتكب من دقكم الصور ريكا تجرادي عدوا وفتوا سنة حاريت وقت رفيريكا أول مسيريكا مطبوم طالب
5: خلاص طوالي مشكلة تلقون اللي باكنا هلا
4: طوالي تمام يا نافع مثلنا بل تتمشى جرادين قلنا قيستو
6: ايكا ايكا أنا أرتلت أنا حكم الليل علي
5: مرحبا
6: خلاص بس قلك يا رب اتكى بدا جرادين لدان حيكا عبيج أي عبيج أتك السمين اللي كن اللي بولو اللي كن اللي بولو بالأريو تكامتان أنا أرتلت أنا حكم
5: خلاص مرحبا ركتك بك
6: أسكرتك أي حانا

0: هلا السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام الله.
1: كل سلامت ما شاء الله. كلك أنت.
0: سلس قابل لك تكاليوك أنا أرانشي.
2: أنت
0: سنوديك. قلت لك أن ولم العلل لا ينعي والدائي شيئا.
1: مقا تسلان اللي يامل لدى حنوت اندى بيرشي وقلت على.

0: من انت؟
1: بدرس، انا هات عثمان.
0: ها؟ عثمان عثمان. من عثمان؟
1: عثمان ولد حامد، انا وقعك فتحنا طايح وقع.
0: عثمان ولد حامد؟
1: ايوه.
0: عثمان ولد حامد قاك من قبلي. ابا مرحب ابا مرحب.
1: حد. ايوه. لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا
0: معنى ليك
1: لكن
0: ان تلبا كان حن شلت لبناني انا دي وحشاله من السكا مسر الحشاله تفهمك ومنه سرك بك
1: بس ما لا ده سمعني وحشاني جيش وديك انا بتوه معرفتنا هنا طويلات ما عندنا معرفه فاهم كلام انت تل سوق سبت ليك تمرون ورمرون بقدر حياتا بلو وكل بقى انت جات نسال منه
0: اسمعني هذا انا نوص من امنني اقدر حياتا دبيل انا شو بكاكات ما كاين لي رجال حضر له جالس تمام
1: يا انا كان جبر يا اخي مقاك انت موسك يا اخي تفهم الجباب قلت لك حبور لون اقدر حياته كله وقريب الكون جاي انه كان قال له انه كبا ولا كاد يكون امره قال له تمام
0: والله بس الحين مشكله الابوه انا ما لي امل عيشات حريمه من دبيك جاز ما تقول بس الحين مشكله الابوه اول بس اسال لك
1: بس قلت لك حد قال لي بلا ما تقول مالك اقل حاجه فيني يا اخي مالك انا اخوك يا
0: أنا ذكر جمال ما تصلوا ما تعملوا تطلع جمال
1: مين جيب قبيل له
0: ما تعملوا تطلع جمال ولا كلام
1: بعدها إذا أنت قريت عباد ما تبكر اللي قال شاكا سعره وبنكو أتمنى مكان عصير مدر إلا كلا بعك سكع عصير التريكات قال كسوي
0: له خلاص مرحبا خلاص مرحبا
1: خلاص أنا
0: مرحبا
1: أتفقنا
0: أتفقنا خلاص أشرب بس لا تصبر يلا يلا
1: يلا تمام لا هي دليتي يا ليت الابو مدرسه تاسمره وحنا تله الا وجور حلبه وحوطه فتلوته دليتي يا ليت الابو بكير
2: مدرسه تاسمره حقا بقى كل تلاكات اتقسل لكم اتمن قروبك تدرس ها اما تقتيدو لازم اسمره تقعزه حنا تتكسر احسن انت من تقعد حي نافع حوي علماء ملوا بلا مسلكة الدينة مدرستها ومخرجنا هي زمن تلبلو ها التل زمن يا التل شابتها عزيحة قوي درست اللي بكت اللي فجري يتركب لي باختصار يعني يوم نحسب فجري قلنا نكسب ايوه
1: كل دكاننا ولا ما نشع تور كل قبأت بالهليك انت
2: دكان لعفش نايو للزبه ولا دكان هي اللي تأجر ها مستقبلهم قلبنا ولهم اجنيت اللوم منير لسه نوش هلا وسميره مدرسه تتمتي اللي احنا لازم اسمر لك عزو الا تفجر اقول روح مقبو واقول كرفع
1: والله حاله ندليتي اللي تلبوه
2: يا نافع امرت ايه اللي تلبوه يتبني لعبي انا وانت انا وانت نجمه مستقبل اجنيت كبي تلين انا كما عبالكو ناي مسارفكم لقبا ناي ايجار بيتكم نوشا قد بوت
1: سميرة منوة ولا هناتن ده مثلا نقمي
2: سميرة نايا دي بيحذبو انا وانت تلعب امامي انا وانت نقمي
1: انا دي حتى لفارق اللي وكا قم امي تلدلو اياي هلا Thank you.
3: سلام سميرة وطناسة ما تفلي ده قصيب بلنتينا.

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي ويمباقرك يمكي ما تتفاني كعلت بلا مدرسة أذانا حتى سنة رب سفناتا انت مدرسة ككري وحنا رببنا واللي قوورنا سدين واضحن كو سلام حتى سنة اللي حتى سنة رب سفنا
1: يبا أمي كل من رفعته إنا أنا لها أمي كله دي بدراسة بس على أصلا لكن أمي قرها لحد قطوت أور مثل دراسة كفوق لقدر روتو

0: عافية قاعد تكلك ريجة هادية يردنا حبنها بيها كلك المفندة الدنيا اللي ربنا انكه ما حبنا ربروبيا اللي ربنا انكه ما حبنا ربروبيا
1: غمّا.

0: دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسام وحيسات متقبلتنا يوم حتى جولاي كلا الف عسرة وسستو ساعة السمان قابلة نهي لساعة أخبار قبت عد وخارج اللي تقدمته كما يدو برس أخبار قل استبدأ. وزير عثمان صالح تقرير حقوق آدمي ديب إرتريا لاكسس توضيح حق المجتمع دبلوماس هبا. نظام مغرى عدنا قل أطحا ياس قل تقدم ديبو كم الأطحا زيه تحبرا. دي مديرية أرونا وكايل عافية الدقة وراتاتهم أقل وقلوه طلب قدماء. دي بأخبار خارج من نتعدى أفغانستان دي باكستان هجوم خمسة الودية تحبران. حكومة سويسرا دي متحفة من لتأنحنا نيجيريا أثار بزوح دي بعدو كم بلسة. ديش سومال بوضع هجوم طائرات أنفار سلح حشم الشباب كم قتلوا حبرا. أرس أخبار تابعت أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي. وزير عثمان صالح تقارير حقوق بني آدم دي بإرتريا لاكس اسم بريق الدبلوماسي مجتمع حبان. تفاصيل إلى خبر منصور عثمان قلت قدموته.
1: لقت يوم حتى جون لهبا يشرح وزير عثمان إرتريا تحالف عصر 4 سنة مثل بيت قومات حقوق من آدم مؤتمر عام لاي منظمة مجلس قران كمسلهما كل أوت قبي مبطر وأسبات هندت أبطت كم هيرارة مثل فنتوي حقوقات من آدم هندت أبطا لقبا اجتماعات لكن إجابية سبتي تركبت منه إرتريا قل اللي لمثل إيسافي أقبو شغل قلتنا أشتاقت ووقت دبلوماسي كم إيتأبد أبرهام إبمدقاقم إرتريا لأمام بخطوط رسمية فنتويام جهات سياسة نايمان الزمت مجلس قران لفقر اقل اورو جانب ليتا للتحدر تمثال اريتريا دي بآكيوت لقبع اشغال لشرحة وزير عثمان بفنتوي حقوق من آدم لتابع للتقدم تقارير حالات كرس اريتريا لإي لأر اي كات افهم للأتنايت كمسالهما في رارو دي برامج عمار للعنق افكم تفهما لأمان الذي بنتابيت قومات حقوق من آدم دي بمعاونة كمسالهما ما ديبوت أن يتطورت مقدرة أدم قلة تجه لوجبو مليونات دولارات للتواجم أرزاق منظمة مجلس قران ديب منفعة الألب وراتات تأبديو كمهليت هي صادقاته وزير عثمان من اللي عند أطلع حكومة إريتريا ديب إثبات مساوات سيادة ناي حبر حشمت ديب قدي ناي كرس إيمة لاواش كمسلهما ديب ناي أمان متسداداي لتأسست شراكة لبا مبات ارترود ومتسد بل ابتقمان أكدا مشاركة بجهتهم اللي لمثل اجتماعات متبها هال لراتع فهم اقل لهالي سيدي عسبتو ابتلولوي اقل تكدم ديبو فانو.
0: حمدكي منصور عثمان نظام مهرع عدنا قلت حايا سبلت وقلت قل الشك ديبو كم الاتحزت حبرا. زياد تفاصيل إلى خبر أزيمة من آدم صالح أبو حريش.
2: خدمات مهرا عدنا بقعت وفقريت لبو جلا بقلق با درسا مقدرت وفهم قل حل قلوم لأسد نظام مهرو بلت وقلت قلت قدم دي بكم سلات حزي من قسم مناهج السيد ابراهام رسوم شرحام لحيس نظام مهرو قلت دمن توزع ومتابعة كتبت وامام رحمة الرسين قيمام ومراجعة اقبو يدرسوت ونظام مزين درسا الدالاي تاهيل متابعة سووي وطنية امتحانات الداليوت ميزانية وقواني تايان حفظ كمسلهما أتحاياس جنس وفقريت مهرو من أقد دوراتات قسم مناهج كمسل تلحبرة السيد أبرهام إلا أساسي أهداف لا تساوى ولا تفناتة جنس أبكات مهرو قل كل مواطن أكدات لتبل رؤية وزارة التعليم قل تتبصح دور كم سلها اللقلو أفهمام وراتات لك اسم ديب سلس مرحلة دا كفالكا قل تقنح كم سلك الدر لأبرها السيد أبرهام من سنة 1909 حتى أسك سنة كل ألف وحتى ديب لعلت مرحلة الحياس وحفز حكومة إريتريا نظام مهرو مستعمرة بوطنيا نظام مهرو كم لتبدل كم سل وديت اللي قل تعوت هي أقد دوراتات وحفز كم سل قبقى والدحام من سنة كلالف وكلاسك سنة كلالف وعسر لتتمدد كاليت مرحلة ديبهية وراك حفز اندت دالة راجعوت نظام مهرو كم سل قبقى حنيت ديب سبات ليتا ديب فقريت للتنكب نظام مهرو اندت دالة كم سل شاقبو أقبوي أدرسوت من مدرس ليتا لبحط العلا أدرسوت ديب درسة لتشارك مرحلة كم سل تعدى فقريت مهرو بالحيسة لمزن تلولوي أقبوي قيمام اقل لتقدم بكم سلام بتا بتوساك ما حديث أجناس مهروكم سل أتكم قاء أفهمام من سنة كلالف وعسر حتى سك سنة كلالف وعسر وسس دي بها اللي سال سيت مرحلة هي وقد وقدو قيمام وحفز كم سل قبقى حقوهما نظام مهرو لا الحيب مجالات حفز كم سل التلالة شرحام قسم مناهج بودي قيمام حدينا سب مقدرة مدرسين هجي أم وتاهيل لنا سو مدرسين حدينا وقت مهرو حدينا كتبت وآلات كم سلهما أبديوت وقت من نبقى عت مهرو دي بمقادع كار الحلة تحديات كم سلتو السيد أبرهام بتوساك كدام دي بدنقو بهي تاهيل مدرسين الداليوت لتتحزب النية تحتيت أجريح عفش مشاركة والتلالة أنساد ديب تعليم دمانة قل ركب أرحاب وأتراد مهرو كدمات رودات ومهرو فنتوي بقعات نايلة حمق لارو دراسة حياس أتصانا وتوروت نايلة ديب كدمة لصنحة كتبت والتلالة مهرو إقل الدمن كفال نايلة لا تساوى ولا تفناتا مهرو ديب كله إقل الباصح لتأتنا برامجكم سلطو أبرهام.
0: شكرا آدم صالح وحريش دي بعد خبر من تعدد مديرية رونا لا شك وكاي العافية الدقة والدول اللوراتات في قريت سنة لها يبسبت الله بلا توقع لها قل تقدم دي بيوم عسرة وأربع جون دي بلقب اجتماع طلب قدمها مسؤول مركز عافيتنا إلى مديرية نرس أخليل يوهنس دي بلا قدم يشارح ما ملاريات حن مراقبة تقلق با بقى عسب مهنات ومؤسسات عافية قل تتوقع الجهد قب كم سهل دي شرحة وكاي العافية الدقة شعب دي بنا دافت كنبيات قل شارك واجب دور اقل لي دوات فاقدام دي بلا اجتماع سبب ومشاكل حمام ملاريا تبلك استودح رحيب لا هبو سمهنت مسلح الفسنوتات دي بلا تريح عدوية حمام ملاريا يوم عامت 4 وكلم تايت كم سل نقصة شرحو مسؤول عافية مجتمع السيدة دحنون موائل وكايل عافية دقة دي بأبصار ودافعوت ومراقبة اندركزو اقل لخدمه اتفاقدام ديب دنغو بناي دولو مدير مديرية رونا سيد هايلة منغشا وكاي العافية الدقة مثل مدراء دوايح ولجان دقاقيت اندت عاونو ديب حين كرم من له اقل لجريه لا قدر عدو ملاريات حان مراقبت اقل لك بأن دافت دوار اقل لتنزم اقل لشكوفانا دي مدينة عتكليزان أجهزوت ماي دمانة تقل الركب بتوساك سلس عيمات كم سلتحفر مسؤول عمار ماي دي بلا مديرية السيد يوهنس براني شرحا لا برنامج قلت ممك أدم إلا دراسة كم سل قبت اند حبره هي وراتات مديد توبوتات رحيب ووسوق تانكرات قل الشكل الشغل قل تلالة كم سلت أبرهام مدير لمديرية ليتنال كولونيل يماني مبرهتو ابترتو شعب لأرأي مسبال اندي حمدا انبوت لهلا مشروع دي تمامه قلب تح دور قليده وتفاقدام ديما تنفعوت ماي محافظات دول ايون وده قد سبب محجز ماي كم سلتون دي شرحه شعب ديما تنفعوت ماي محافظات وجيبت قليده فانام سكان بجهتهم محجز ماي حل قل ركب قبل اللوراتات حق ولا حمدا تبوت لها لستاتي بقل تعوت مداليتهم اكدوا دي مديرية عيلة برعس سكان دا تنزمو وراتات رحيب دي بحفزات ماي واتربت ودهلو لمن ورح فبرارين دا أنبتا بسبب مقدرة حارس ان دي لتمرح قبل هلا ورات قرح حارستوت كاروروت مدانن ان دا تشارعة التي قلت وقال لأما ما كنتو مديرة لا مديرية السيدة عايشة على نور شرحات مطمت أور لا وراتات برنامج شتل قلق با مداليت قابل كمسل هلا ان دي حبرتي مشاركة مجتمع بعامتنا انساتي افنتي تحمدات ሰብ መቕደረት ሓርስ እንጂነር ሰገን ዘካርያስ ዋሻብ ሽፋ መሓመድ ዓሊ ብጃህቶም ላዕውት ወራታት ኬዋ ለዲብ ሕፍዘት ማይ ወትርበት ዲባ ሰብቕ ኣው ዲብ ሰብቕ ላመፀፍሃም ሙጅተማዕ ለላርአ ከምሰልቱ ሓበረው ዲሙዴርያት ማይ ምኔ እመጃላት ኣወለይቲ ራድኢት ወቴክኖሎጂ ኮምፒዩተር ደርሶ ለፀንሖ 83 ሸባብ ደረሰ ዳሕረው መጥመጦርላ ኣካዲምያ ድሩስ ለታየበተኣሂል ክፈል ናይ ለመቕደረት ምህነት ሸባብ እግል ትትወቀል እብወክድ ወክድ ለለትነዘምቲ ኣሂላት ከምቱ ላሓበረ ምስኡን ማሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሳ ዲብ ለሙዴርያ ሻብ የማነ መድሃኔ ደረሳ ሕምሳ ኣወለይቲ ራድኢት ዲብ ማይ ምኔ 33 ሄ ቴክኖሎጂ ኮምፒዩተር ዲብ ዓድናለ ከምሰል ደርሰው ሓበራ ሙዲር

إلى مديريات أو مدير مديريات ماي مني لتنا الكولونيل أبراهام هايلي تقدم يانا مكلس كلمات حزو تأهيلات مهنة حقولا شرح شباب متمطورلانا أكاديميات دروسهم مهنة تقلت عندقو سدايت والدين أقل تتوقل هتفقدا. أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار كما تحول متعديتي أخبار خارج لا أقبلكم. دي بأخبار خارج من تعدي أفغانستان دي بيوم حتى جولاي دي باكستان هجوم كمسة الوديت وسائل إعلام حبريا باكستان قدم أليلة دي بأفغانستان بوديت هجوم طائرات حد كلمة نفر كم قتلوا وجارحوا دي بلت أمر ديش أفغانستان بليس كمسة الهيب دي بحزرك علام بلي أفغانستان دي منطقة بلوت باكستان لا وديت هجوم طائرات ديب أدام وممتلكات كسار كبوت كمس الجرا لا حبرت باكستان بتوساك هجوم كمس الوده والدحات بسبب اللي هي متحوارات كل لا دولة ديب حارب قل أتجه كمس القدر من سل باكات لا قرب جهات جيممو متحوارات عسكريات قدم إلا فنقكليهن من لجرا لتكي لما كمتو لا تحبرو أو للحبرة تقارير بسلام حل قرر ركب قبلت أنحات مصدر دبلوماسيات أسك إلا فقريت كمس الإيت ركبت منه لأفهم ما حكومة سويسرا اندز زمته دي متحفة من لت أنحنا نيجيريا آثار لاتو بزوح دي بناي عد أصل كم سل بلستو حبرت لا آثار دي بعصر سمان كفل زمن اندز زمته أسك بريطانيا حقولا أتان دت أنحا أسك سويسرا كم سل تعدلت حبر لا وراتات استلموت يوم سلاسة جون فنقسب مز سويسرا ونيجيريا دي مدينة ليكوس كمسل قبا أمور هلا اللي كنا ديب انتو سويسرا ونيجيريا مالن اقل راقبة لكسس اتفاق وديا دول أوروبا دي مدة استعمار لازم تياهو آثار قديم دول أفريقيا وإيسيا اقل بلسا انبوتات كمسل هلا لتأمر.

ናይ ደንጎ ብኸበር ደሽ ሶማል እትዮም 3 ጆን በወደይ ህጆም ጣኢራት ምን ልሑደ 35 ኣንፋር ስልሓሽም ኣሸባብ ከም ሰልቀተለው ተሓበረ ለዲ ብእንክር ግብለት ደውለቱ ላወደዩ ህጆም ዝያድ 20 ከም ሰልተሓከሮ ወብዙሕ ሸበከት ላሓሽም እርሃብ ዲብሓን መራቐበቱ ከም ሰልኣታ ደሽ ሶማል እተውሳክ ሸርሓ ለዓመልያት ሰነት 2016 ዲብ ስሎ ሓሽም ምን ለገባ ላዕቤት ከሳር ናይ ኣዳም ወምተለካት ለእጅሬት ከምታ ላሸርሓው ቃይዲን ሶማል ዲብ ለትሓራ ወቅት እግል ተኣተላለ ከም ሰልተ ተኣመረው ለስሉ ሓሽም እግል ዝያድ 10 ሰነት ኣግዳ ፈርሃት ኣምን ሶማል ጋብእ ከም ሰልህላ ተቃሪር ኣለፍሞ ሓይሳም ወሓይሳት መተቅብለትና ግለ መታብዓትኩም ዲብ ሓመድ ርሳ ኣክባር እንደደገምኮ ግል ዝሰራሕምኩም وزير عثمان صالح تقرير حقوق ديب ديب إريتريا لا كسس توضيح مجتمع دبلوماسي هبام نظام مهرة عدنا قلت حايا سقلت قدم ديبو كم لقت حزي تحبرا دي مديرية أرونا وكايل عافية دي قوراتاتهم اقل وقلهم طلب قدما أفغانستان دي باكستان هجوم كان وديت تحبرا حكومة سويسرا دي متحفة من لتنحى ناي نيجيريا آثار بزوح دي بعدو كم بلسة تحبرا واديش سومال بودي هجوم طائرات أنفار سلو حاشم الشباب كم قتلو حبرا قلما تابعتكم ديب حمد قل يوم مسيد دولي على أخبار قبت عدو خارج ديب إلا تمام مثل البرنامج ده مسيد كيرو بركت

0: باتس عجلات انكسائس كدغي؟ أب قاعدتي لا يديهم تورس ولا أبقينا؟
1: عد شمان دماسن
0: عد شمان دماسن
1: لا
0: كنوع ملسي طب يا حقي زوم كيم حكي؟ مانيات انت لا دمت ام ديسي معنا امزي بملكت دي ام تزاربو
1: بملكت انا بعد عدلنا
0: او غير بالكم انا نعرف كابلش ملكت ترى كنوع ملسي سلستان سلسان مراناتا
1: او ناظر
0: سلساي درجة جم مندن زمانه نه ابزیات دې ملس کګن میتن عصر تنه
1: او
0: سلازي نغتسل
1: نغتسل او
0: اب سلساي درجه تو اتر هنده
1: شوعت لاس
0: شوعت الله
1: او
0: هتا اتر شوعت نغيد لنا نفتحه تو
1: عارف
0: هجي جزا كن بزحيت سري يا خبزي حاره
1: حاره
0: مرجع يكونتن نغيد نفتحه تو أب علم ببزحي زلوا انباتات أب قدماي درجات سرع هاجر منيا
1: انباتات
0: أب علم ببزحي زلوا انباتات أب قدماي درجات سرع هاجر منيا
1: كيف لها هاجر كتاكزنات
0: كفل هاجر مالك؟
1: كفل عالم سوري كفل عالم سوري
0: نو واي اذا هذا مو نفتا ملس مخادن ده
1: هيتي؟
0: قال اي تعدل كيفك ايه؟ هيتي يا ايكونتن؟
1: قرب حاجه زي ولا
0: انت عينت حاجه زي ما قبل الكمالسي بزح زلوه انباتا طب قدام درجه تسرع حجر منيا موكس قال لي دي بالكوينو
1: والا حجر نه وينو
0: هو حجر كابي تسعا شمنتا مئتاويت كاب مريتاسي أخرانات زبوزحو مخاني يزحبر حاجة زغير الكدا ونشتي
1: ون
0: نو نو نو نو نو نو نو مراناتا مراناتا تدرس قرب جيزي وسيت كلخي تلي ما زغنا موكس خايب الكنمش
1: واو دي حزن له هنا
0: اوا نبدي عمل مسمر تقرب كل خاره ما قرب موكس حيس كام قرب صبغي يا صبغه وقت من السيا ما قالك خوين سمعني منطاي ملس خنا قركي
1: قرب قرب مري
0: اري ما اسرع كاليت كبكي
1: هاري صحاديت
0: طب اسرع حالك أجوي جميرة على حجي
1: إيه كونت مش
0: أي كونتن تاكي زين ديات خدك دلا وتاتك تكون تغيلة إيه تسعان شو منتن بشو منتن ميتاويت كاب مريت ملسي مالتيو بوتان يا تبع انت هاجر هاجي زي اخيلات كلها
1: بوكلان
0: بوتان بوتان اي تفلت انت نحكي اخران زوز حماني زحبر هاي 210 تن كنسد لكينا مرانات تدرس كبا عدو على راس مرا يا غنيلنا نقال دوالي كنسكرينا هلو مرحبا مدب ملسي عب مسمر هلو
2: هلو
0: سلام
2: سلام جايلنا
0: غير من قبل
2: شام
0: شام من
2: شام كسيتة
0: شام كسيتة هاي كابي هاب اسمرا لي
2: اسمرا
0: هاي شام تملي سيلة تاني حكسي اغدي من تاني حتوتات
2: واي اللي تري اللي هو هنا كاتاتو لي اللي هون
0: اه بتلفزيون بتليفوني قد سمعنا دلنا نو متاتيو سي مرت هلا هرا نريد بالنا هنا قدام الدرجه حتى تطق زر هنداي
2: شو
0: عاد تحتي تا اوتر شو عاد تا
2: عسرته
0: عسرته لا
2: هري
0: هري تو اوتري عسرته شام نكيدنا نفتحه تو
2: هري
0: وانت علمت كذا اللغه
2: هو دهاني بزح حيكون كنا
0: كم مالت
2: انت رهيبي دريم بري كاتاتولوني وزه
0: وا ولا بغزاد كاتاتل يلا حقزكي مساخذل تليوم مالته
2: الو الو دريك ده
0: باقا حقز غيمسم نغيد بالنا فتحته
2: اري
0: اب وانت علم كلتا شان عسران شدشن كندي هاجرات افريكا يساتفالو
2: عدلا عدلا لواني
0: علكي عدلا لكي
2: مش منتدي
0: ايكونا نايمان دغافي ديري
2: انا دانا انجلاند
0: نايمان
2: انجلاند
0: ناي نيزرلاندز هولندا مالت
2: انجلاند انجلاند
0: انجلاند اوه هراي هراي تبو
2: واي ما كروز دو كابتن بن العلي زلد عريس داني شي ريت هكزن
0: نيشتي
2: هو
0: كنت منتاي تخون
2: كاب قطرك مدزم العالي قال ان شاء الله
0: ايش تي وصل الله
2: وصل لك عشر ترين ما
0: كون عملتي ني ايش تي تعجزني لك ني ايش تي عجزك ني ايش تي اعطي غير عشر تاع غرات افريكان اري شام ده غافيت كان انا انجلاندي اخيلك
2: هو
0: وا تريل كنت قاعد اشك قال يا افريكا هذه مفتش كرا
2: واي ابان ديم دلو خاينم صوتهم بتاعتي
0: اها ناي عاد انجليز صوتات كتاتلي هي معناتي
2: هو ناي ارسنال بزحات الله تصاتوا
0: الله هو سلازي اسم سلا زلوس قعوه الكدلي
2: هو تعوندا
0: صبو حساب لبغي اسمر الكد حن رينا بحبر
2: امين امين
0: برز بز حسابك افريكا يدقفري انا حساب زعدنا
2: واي كون من ديو ما ياسنا نواقو تنس قعزت نعارق فهانا
0: باقا صبا هرأي شام كسته كالاي درجة كتقتل دي خان غرم او يستاخ لك
2: واه كتقتل
0: باقا تقتل تغنطع قطر هنده
2: قطري عسرته
0: تغير عسرته لو همتي قداميتي
2: واه
0: هرأي نغيد بالي
2: هرأي
0: مصطلح من اللي يغي
2: حري دحان
0: دحري سقا عتمي دحري فردي دحري فردي
2: واي كده جمالي
0: دحري سقا عتمي دحري فردي
2: واي دحري سقا عتمي دحري فردي
0: ناس غازي قلت لت مسبل كامس غاز كازي عزمي ندي تترف دحر فردخ انتي
2: كشتن بعدنا لنلي
0: فتني
2: يقوى اذا توار
0: ما يدور دحر فردس يقوى
2: واي
0: هاي كونتن
2: واي
0: فرد فرد مستواه كار انت ايدي دلو بدحريو
2: وا فتح ده هون مو ترى هم لاين
0: فتح حجنا عملنات كل جيزه اب امسلا يهرمي موداتاتي قالات بهمها حسباب لي اخي نابنات دحري سغا فصمي انت الناس اتا بدحريات مصسي كل جيزه استعطي اهم قال حنت تمساسالتي تخون طال دبزح مسلاتاتكم اي
2: واي سؤالي ده ما
0: حسبت سؤالك فات النصاب جيزه اغلى لك
2: واي دهري لا رسلت حلم ده تخون
0: حلمي
2: وي جزني قال
0: وي لا مر عادي
2: باحمد دوري فردي
0: يلون يا معبيت مساعد حجزه
2: عبيت من دي الله وينو
0: طفيكن يا حجي صغير طفلت يا يتغلني خمس دريك كده لو خنا قرأ كده ما
2: وايت نحن نيشتيك ستين
0: نيشتين دامو جيزين دي خطوة ستة اللغي جيزين مفلا لي دخن قبر ما
2: وايت حراي قل المرض مرض ولا دي تكون غيرا
0: نيشتي نانا عبت قدامي تني نيشتي تحقي سكن دي غي
2: وا
0: أخلاكي
2: طلعت من صورة حقتي لك
0: تاني قبر جيزي هنقبر الله عسرا كاليت جيزي غربوس
2: حريشي
0: الله عسرا كاليت هنقبر الله مو
2: حري
0: يلا هون ديم قربا بتدي حقزو قلع او ام ديم ديم تنكسا اسكلا
2: ناش تنين كوين هنبروا
0: انت كوين
2: المخا بير في اللي تنين المخا كوين
0: نانا
2: اي كوين اسن قرب كم تنين تاو تتحاحات
0: دحر فرد انت هادي دلو
2: دحر فرد اذا ستحي دلو وين محرات وين تاموت يا هادي
0: فردي يا بكا دحر فرد وين محرات وين موت يا مش
2: و
0: موت دي بالله صلى الله عندي
2: موت دي ما سرتي
0: ها
2: ما سرتي
0: نانا
2: و واي
0: أجوي
2: هل نيش عند سجن بدور
0: اوه جيزي اخذ كركيا مدوال سخط نو حنا بزح حسبات كاي ترى انا
2: اي جنب ايش راس سكند بقى
0: اسرا سكند
2: وا
0: تدول لي هذا التليفون
2: دول
0: الله
2: دول
0: الله نو ملاسك ابي كده كسي مثلا نو ابي اتك
2: سلم ده تسمي
0: من اي واحد عزرا عزرا سكن دو عزرا كانت وديك يا دار فردي دايلاتك
2: تسمي لازم
0: تسمي لاتك كون عملتي انا كبكيل انا ركوا مرجع مودات ودا كي تفق غير يا كمري تن مرجعس كبكيل انا ري
2: واي
0: دحاني التليفون دو يلكس 330 بتيحك الله تو واتساب كده واي اغلكي
2: وا انت فيري
0: وصل
2: ده هاي سكوت
0: لا لا تو سنه حتي نات كنديا تغتصلي تلك تغتصلي اغلن تلك زيا 330 تسالساي درجه حطت لي مليسكيا

0: سر
1: ده
0: كان
1: احنا
0: يا تمثال.
1: متعاونين يعني، متعاونين
0: سلسان سلسان اخلاقي
1: خلاص.
0: شو ما انت سمعني انكو يا خديبي
1: أما في إحنا نبكى الحرام لندر أما في الدنيا بس
0: انجو فرعي ما تلانجا لانجا يتغني طويا تاي غي تغني الكدي
1: عادي يا الله بكى
0: بكى ميت عسر تنك اطرق بنت غفى امالتي
1: عليك.
0: عراي نغيت الشام قصر خندو يا خاتمرتي بسالساي درجة
1: كندي على هاي شو الدين.

0: فانو يري تي في بمكتال تركو صغوركم تعزبتنا خم يمسيخوم نيلومي ربع بحت حملة ساعة تشعة تستدالوه زينة تاتوشتن وطسان حزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم في المنزومية بغندر استزينة فيلم منيستر عثمان صالح نتسابساب سباو مسلات على إرتراز ملكات نبرهي نمحبر سب دبلوماسي هيبوم سرعت تمرت هاجرنا نمميحياش بزل على خسر راح على خمسة دل تحبيرهم أبي نزبات صرنا وكلت تعنا عدين فتاتهم كعززوا مسخخر قريبهم أفغانستان أبل علي باكستان نايمل سجبر متكعت خمسة كيدة قليت عام منجست سويسرلاند تزميتو أبابيت مذكراتو هبتسان حت انتهو أرستات نيجيريا مليسو سراويت صوماليا بزكايدو دبداب نفرتي بوحدو سلاسان حموشان أولات عطو قجلال الشباب كم تقتلو حبيرو زرزر زينا منيستر عثمان صالح نتسابساب سواو من السلاة بإرتراز ملكات مبرهي إن محبر سب دبلوماسي هيبوم نتي مجلس استخطات لغازيت إنيا ساميل هبتن ميكال زدالو زيناو تسابسابالو دانا يتسفاس قهت أروي
1: منيستر قدات وصعي أتو عثمان صالح أب إرتران زمد بروم أمباسادرات دبلوماسيات أب زحال فعامتات بفوليت أبسابي سب أوي من السلاة أب قداي إرترا بزعباك غرب زيس أنحة دواني سبسابات زملكات مبرهي بوم أبطلو محادة حملة ذهب ومقلتي منيستر عثمان إيرترا أبزحالة في عصر تربعة عامتات مس بيت مخري سب أوي مسالات حافشة وقوبة أي حبرات هاقرات كومون كلت أوي مسمرات تصنعون متكلاون مرقز حيزا كم إتاقو عزت مس فوليت أبسابي سب أوي مسالات تأساسيرو استخايدة ركبات قنا وتاووز إسلا زي ترخبو داقيم إيرترا نتماساسا لزي كروعيا قبابا سرار حانم مقوات ديبلوماسيا وطاعتن قزيان كم زي تباخن آنة إيرون بتدقاقامين اب ايرترازن نتاتارة بوقعاوي مسمرات فوليات بولوتيكا واكالات حبرات هاقراز الزرقاح نحادش نغطراي زساسي زنبوع ترقا مثل ايرترا امدوان نستاس او تتراز داسة منيستر عثمان بفوليت ابسابي سبقاوي مسالات زقرب زنك ادت ابسابات نوشت او كوننت ايرترازين تبارق قوقي عالماوي ات امامتا زد تبابع كمون وفري قبل معتاوي مدبات زد تعانا افكم زخونة اغنزيبوم تحق إذن كلو بيت مخري سبقاوي مسالات ناب قبراوي متحببار كمون هاقراوي من معبال عام السبك قنع زخيل زنبرة بمليونات دولارات نزقمت أقاطات حبرات هاقرات أبزي ربح نتفتي بخن كمزولو دماء أسميرو لوم منيستر عثمان أسعبو من قست إرترا أمست كلات الأولاوي معرنت حباراوي مكببار زي متأتتاوا وشتاوي قدايات كمون أبحق أنيا متحق قاست سرت شركنات نزلوو صنعون وفوين مرقاتي داقيمو أرقاقيتوم تساتفتي بوغانوم كمززبالان أي مبهار ركبات كون عرديتن مفتار حقاز سلازخونة بغاز قالك سرحالو تمحتينوم
0: سرعت تمرت هاجرنا من محياش بزل على خسر حلو كم زاد اللي تحبيرهم بزعباز استدال واتساب صوالو اديب عبدو خاربويو
2: أقولك تمرت هاجرنا بوعنو زيتاون خون تمهارو تجبات خلتن فلتاتن خطريو زحق سرعة تمرت بزل على خسر حلو كم زاد اللي كاب كفلي حفشة وتمرتي أتو أبرهام رؤسهم قليتهم مرقات بلوط تزامادن توادا دارن سرعة تمرتي مزرقحن مكتتالن ممهاري مزحفتن ممرحي ممهرانن قمقامن كلسان سنمهرناو أقباباتن سرعة مزنان موداب سلطاناتات كتتل رتعاونت هقراوي مرمرا مدلو ممزنيتاتن حقاقاتن دهساساوي مزنعتتات كوم اوون ممحياش عينتن وتقيتن تمرتي كابكند عمامات كفل حافشة وتمرت مخانو مستغساء تبرهم ازو مسرتاوين تلوخوتات حاقوافي معروين عينتاون عدلات تمرتي نخلو زيقا من رقيقات زبل رأي من السر تمرتن مسمار وسان تراخم زلو ماردي اوم نتفتات تخفلي أبسلست مدرخات كفاف

مشاهدينا في كل مكان، سعد الله مساءكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية يطلع السفراء الدبلوماسيين تشوهات تقارير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان. جهود كبيرة لتحسين نظام التعليم في البلاد. دعوة لتعزيز دور وكلاء الصحة في القرى في صرونا. روسيا ورواندا توقعان خارطة طريق لتطوير مفاعلات نووية. ميركوسور تطلق محادثات شراكة اقتصادية مع اليابان. في تصعيد جديد، باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتحذر حركة طالبان. أهلا بكم. أطلع وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح سفراء ودبلوماسيين العاملين في إريتريا على التقارير المشوهة لإريتريا الصادرة في السنوات الأخيرة عن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان. وفي الشرح الذي قدمه اليوم الأول من يوليو، قال الوزير عثمان إن إريتريا اتخذت موقفا حازما ومبدئيا من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والقنوات الثنائية على مدى السنوات 14 الماضية، لكن الاتصالات مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان لم تسفر عن نتائج إيجابية. وأوضح أن إريتريا لن تضيع الطاقة والوقت في الجدال العقيم حول ذلك. وأشار الوزير عثمان إلى الروايات أحادية الجانب التي نشرتها الهيئات السياسية الرسمية للأمم المتحدة والتي عملت على تشويه صورة إريتريا والتي تؤدي إلى خلق نظرة سلبية لإريتريا وتعيق الاستثمار في برامج التنمية. وقال إنه على الرغم من ذلك يهدر مجلس حقوق الإنسان ملايين الدولارات من موارد الأمم المتحدة لتلك الممارسات، وكان من الممكن توجيهها نحو التعاون العملي وتنمية القدرات البشرية الوطنية. وأكد الوزير عثمان مجددا موقف حكومة إريتريا الثابت والملتزم بمبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والشراكة القائمة على التعاون الحقيقي. وأكد المشاركون من جانبهم على أن مثل هذه اللقاءات تسهم في بناء فهم سليم وينبغي الاستمرار فيها. أعلن السيد أبراهام رئصوم من قسم التعليم العام بأن النظام التعليمي في البلاد بحاجة إلى التطوير لمساعدة الطلاب على اكتساب القدرات والمعارف الملموسة لضمان كفاءة وفعالية الخدمة التعليمية. وأوضح بأن المهام الرئيسية للقسم تتمثل في ضمان مناهج دراسية متميزة وتنافسية وتعزيز ومتابعة الكتب المدرسية ومحضر المعلمين وتقييم ومراجعة أساليب التدريس وأنظمة التقييم وتنظيم البرامج التدريبية، وكذلك مراقبة نزاهة الامتحانات الوطنية وتطوير أدوات التقييم والقوانين وإجراء الدراسات المسحية وتحسين الجودة والنتائج التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المهام الأساسية تؤدي دورا جوهريا في إبراز رؤية وزارة التعليم المتمثلة في ضمان فرص تعليم شاملة وعادلة وذات جودة لجميع المواطنين. وقال إن أنشطة القسم يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، مضيفا أنه خلال مرحلة التأهيل والبحث الممتدة من عام 1991 إلى عام 2001 استبدلت الحكومة الإريترية النظام التعليمي الاستعماري بالمنهج الوطني، وقد أجريت أنشطة ودراسات مهمة لتحقيق ذلك. وذكر أنه في المرحلة الثانية التي امتدت من عام 2002 إلى عام 2010 أجريت مراجعة للمناهج وطور منهج يركز على المخرجات بدلا من الاقتصار على المحتوى، كما تحولت أساليب التدريس من النموذج المتمحور حول المعلم إلى نموذج يتمحور حول الطالب ويعتمد على المشاركة، واستحدث نظام للتقييم المستمر ومواد دراسية جديدة. وأشار إلى أنه وخلال المرحلة الثالثة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2026 أجريت تقييمات ودراسات دورية تلتها دراسة لدمج المناهج،
وأوضح بأن التقييمات التي أجراها قسم التعليم العام أظهرت أن نقص المتخصصين ومعلمي التدريس بلغة الأم وعدم كفاية وقت التدريس ونقص الكتب والمعدات والهدر تعد من بين التحديات التي تؤثر على جودة التعليم. وأشار إلى أن تدريب المعلمين وتهيئة البنية التحتية اللازمة وتوفير المعدات وضمان مشاركة المرأة واستمراريتها في العملية التعليمية وتوسيع وتعزيز خدمات التعليم في المرحلة التمهيدية والتعليم الإضافي وتحسين أداء الطلاب المتعثرين وتطوير الكتب المدرسية الحالية وضمان استمرارية ذلك كلها عناصر تشكل جزءاً من معادلة التعليم النوعي المصمم ليصل إلى الجميع. دعا الاجتماع المنعقد في مديرية صرون إلى تعزيز دور وكلاء الصحة في القرى لنتائجه الجيدة. وأوضح مسؤول المركز الصحي في المديرية الممرض أخليلو يوهانس أن الجهود تبذل للسيطرة على مرض الملاريا وتأهيل الكادر الصحي والمرافق الصحية، مناديا وكلاء الصحة في القرى للدفع في عملية إصحاح البيئة. قدم في الاجتماع شرحا مسهبا بشأن أسباب وأضرار الملاريا وانخفاض المرض بنسبة

24% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه دعا مسؤول الصحة العامة السيد أدحانوم موائلة دعا وكلاء الصحة في القرى للعمل النشط بالتركيز على وسائل المكافحة والسيطرة. وأهاب مدير مديرية صرونا بالإنابة السيد هيلي منقشة وكلاء الصحة في القرى للعمل بالتعاون مع إدارات الضواحي ولجان القرى لتنظيم حملات نظافة بيئية منتظمة للحيلولة دون ظهور إصابات الملاريا. تستمر برامج مساعدة ورعاية أسر الشهداء في غردات. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في المديرية السيد حاجوس تخليم أوضح توزيع أكثر من 223,000 نفقة على أسر الشهداء. تبرع 88,000 نفقة منها سكان إدارات ضواحي مدينة غردات وأكثر من 113,000 نفقة عمال المؤسسات الحكومية و 7,000 نفقة إدارة الضاحية إنجرني و 15,000 نافه الشباب مهتمين. وقال مدير مديريه غردات السيد اسحاق طعمه ان دعم اسر الشهداء مسؤوليه تقع على عاتق الجميع، داعيا الى تعزيز دور المجتمع والجهات الشريكه وادارات الضواحي لتحقيق نتائج افضل. تخرج 83 شاب وطالبه في مديريه ميمنه من دوره تدريبيه في الاسعافات الاوليه وتقنيه الحاسوب. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد يماني مدهني أن التدريب قدم إلى جانب التعليم الأكاديمي ضمن دورات تدريبية تنظم دوريا لتعزيز القدرات المهنية للشباب. وأكد مدير مديرية ميمنة المقدم إبراهيم هيلم على أهمية التدريب المهني وحث أولياء الأمور على دعم أبنائهم في اكتساب القدرات المهنية اللازمة إلى جانب دراستهم الأكاديمية.

مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. وقعت روسيا ورواندا خارطة طريق لتطوير مشروع المفاعلات النووية المعمارية الصغيرة في خطوة تعزز التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأعلنت مؤسسة روساتوم النووية الحكومية الروسية في بيان أن التوقيع جاء في ختام الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال الطاقة النووية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة ممثلين عن الجانبين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمة سابقة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أكد أن روسيا بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية مستعدة لمواصلة تطوير التعاون البناء مع جميع الدول الأطراف المهتمة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. أطلق تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية مفاوضات مع اليابان بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية، وذلك في إطار سعيه لتوسيع العلاقات التجارية عقب إبرام اتفاق مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاتفاق أن يؤسس منطقة تجارة حرة تضم نحو 400 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي المشترك 7 تريليونات دولار. وتأتي هذه الخطوة نحو بناء شراكات تجارية جديدة في وقت دفعت فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع الشركاء التجاريين حول العالم الدول إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية. وأعلنت الدول الأعضاء في ميركوسور وهي الأرجنتين والبرازيل والباراغواي وأوروغواي عن هذه المحادثات خلال قمة للقادة عقدت في أسونسيون عاصمة باراغواي، حيث سلمت الدولة المضيفة الرئاسة الدورية للتكتل إلى أوروغواي. أعلن الجيش الباكستاني اعتراض 4 مسيرات قال إنها أطلقت من أفغانستان، محذرا بالرد على حركة طالبان في أحدث تصعيد بين البلدين. يأتي ذلك عقب توعد حركة طالبان بالرد على ضربات جوية باكستانية استهدف شرق أفغانستان هذا الأسبوع، وأوقعت 36 مدنيا وعشرات الجرحى وفق قولها. وأكد الجيش الباكستاني في بيان أن قوات طالبان أطلقت 4 مسيرات بدائية الصنع عبر الحدود في إقليم بلوشستان الحدودي. وسارع الجيش الباكستاني إلى تحذير طالبان من عواقب الهجوم مشددا على أنها ستتلقى ردا سيكلفها غاليا، وذلك في تصعيد يعكس تدهور الوضع الأمني بين البلدين. وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء مسلحين قالت إنهم يخططون لشن هجمات في باكستان. وتنفي حركة طالبان هذه الاتهامات قائلة إن التمرد مشكلة داخلية باكستانية. بلغت درجات حرارة سطح البحر على مستوى العالم مستويات قياسية في هذا الوقت من العام في أحدث مؤشر على أن محيطات العالم تدخل ما يصفه العلماء بأنه منطقة مجهولة المعالم. في 21 من يونيو وصل المتوسط العالمي إلى 21.0 درجة مئوية بحسب القياسات التي أجرتها كل من خدمة تغير المناخ كوبرنيكوس وخدمة المحيطات، ويتجاوز ذلك الأرقام القياسية السابقة المسجلة في 2023. ومع أن بدء ظرف النينيو في المحيط الهادئ الاستوائي في 2 يونيو ساهم في هذه القراءة القياسية، فإنه جزء من اتجاه طويل الأمد تقوده التغيرات المناخية. فدرجات حرارة المحيطات خارج المناطق القطبية كانت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أعلى مقارنة بمتوسط المدى الطويل بحسب كوبرنيكوس. ختاما لنشرة هذا المساء نذكر أهم وأبرز العناوين. وزير الشؤون الخارجية يطلع السفراء والدبلوماسيين تشوهات تقارير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان. جهود كبيرة لتحسين نظام التعليم في البلاد.
دعوة لتعزيز دور وكلاء الصحة في القرى في صرونا. روسيا ورواندا توقعان خارطة طريق لتطوير مفاعلات نووية. ميركوسور تطلق محادثات شراكة اقتصادية مع اليابان. في تصعيد جديد، باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتحذر حركة طالبان. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لكم نمكتتالكم بخبز عدم أمير علي. كوميشن بالن سبورتن إيرترا أبتي أور حدار نايز حلف عمت أب كينيا بستانقدة شامبيون قدم بشكلة أفريكا بلوزوز إد بمزقاب شامبيون أفريكا نزخنو أبالاتا هقراوات قان تقدم بشكلة إيرترا قنزباوي متباب عشل ما تيبو أبت بسلاسة السنة أبيت صحفت كوميشن بالن سبورتن إيرترا استخيادة لعلوات حلف دي سبورت فدرشن قدم بشكلة إيرترا أسلت أنت تقادم تنسترخ بلو مدب كوميشنر بالن سبورتن إيرترا أمباسادر زمرة تخلى نخلهم أبالات رلولو متباب ገንዘባዊ ሽልማት ዓዲሉ አምባሳደር ዘመደ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ሃገራዊ ጋንታ ዓወት ኣመዝጊባ ኣብ ዝተመልሰትሉ ንዘመዝገበቶ ብሉፅ ውፅኢት ዝምፅን ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረላ ብምጥቃስ እዚ ኣብ ፅባሕ ብድምቂ ዝተኸየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ተወሳኺ ናይ ምትብባዕ መደብ ኣብ ቀፃሊ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ኣብ ዝህሉ ተመሳሰልቲ ኣህጉራዊ ውርድራት ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ክብ ዘብል ብሉፅ ውፅኢት ንክሕፈስ ድርኺትን መንፈስ ዓወት ንክፈጥር ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣሴል ተመሪሓ ብዓወት ዝዛዘመቶ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 10 መዳልያታት ምዕተራ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ኣብዛዛሚ ናይ ፅርግያ ውድድር ብኦሎምፒካዊ ተቀዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ከምኡውን ተቀዳምቲ ዓወት ኣማንን ናታን ተስፋ ኣለምን 3 መዳልያታት ምዕተራ ኣይርስዕን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም ምቕፅልታ ናይቲ ዓቕሚ ሞያውያን ንምዕባይ ዝካይዶ ዘሎ ስራሓት ካብ 26 ሰነ ክሳብ 1 ሓምለ ናይ መንእስያ ኣድያኑ ስልጠና ኣብ ኣስመራ ሂብዎም ኣብቲ ካብ ኩለን ዞባታት ዝተዋፅኡ 2 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 20 ደያኑ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ተሰኒ ዝተዋህበ ናይ ስልጠና መደብ ፈተና ኣካላዊ ብቕዓት ሓደስቲ ዝተኣመሙ ሕጋጋት ዳንነት ፊፋ ንምልላይ ከምኡውን ኣገደስትን እዋናውያንን ኣገባብ ምምራሕ ዳንነት ኣብ ዘተኮሩ ኣርእስታት ኣተኪሩ ብኢንስ ኢንስትራክተር ዳንነት ውሽጥ ዓዲ ተዋሂቦም እቲ ዝተዋህበ ናይ ብቕዓት መሐደሲ ስልጠና ሞያዊ ዓቕሚ ሰልጠንቲ ብሓደ ደረጃ ክብ ዘብልን ናብ ደረጃ ኢንተርናሽናል ዳንነት ክሰግሩ ንዝኽእሉ ብቕዓት ሕፅያ ድያኑ ንምማይ ዝሕግዝ ኣጋጣሚ ምንባሩ ነቲ መደብ ዝመርሑ ኢንስትራክተራት ዳንነት ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊፆም ናይ ዙር 32 ግጥማቱ ኣብ ምክያር ዝርከብ ዋንጫ ዓለም ትማልን ናብ ሎሚ ኣብ ዘውጋሕ ለይትን ብ3 ግጥማት ቀፂ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها جهود كبيرة لتحسين النظام التعليمي في البلاد. دعوة لتعزيز دور وكلاء الصحة في القرى. نفير جماعي لحفظ المياه والتربة بمديرية علابات. روسيا ورواندا توقعان خارطة طريق لتطوير مفاعلات نووية. ميركوسور تطلق محادثات شراكة اقتصادية مع اليابان. وفي تصعيد جديد، باكستان تسقط سيارات أفغانية وتحذر الحرب. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن السيد أبراهام روسوم من قسم التعليم العام بأن النظام التعليمي في البلاد بحاجة إلى التطوير لمساعدة الطلاب على اكتساب القدرات والمعارف الملموسة لضمان كفاءة وفعالية الخدمات التعليمية. وأوضح بأن المهام الرئيسية للقسم تتمثل في ضمان مناهج دراسية متميزة وتنافسية، وتوزيع ومتابعة الكتب المدرسية ومحضر المعلمين، وتقييم ومراجعة أساليب التدريس وأنظمة التقييم، وتنظيم البرامج التدريبية، ومراقبة نزاهة الامتحانات الوطنية، وتطوير أدوات التقييم والقوانين، وإجراء الدراسات المسحية، وتحسين الجودة والنتائج التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المهام الأساسية تؤدي دورا جوهريا في إبراز رؤية وزارة التعليم المتمثلة في ضمان فرص تعليم شاملة وعادلة وذات جودة لجميع المواطنين. وقال إن أنشطة القسم يمكن تقسيمها إلى 3 مراحل، مضيفا أنه خلال مرحلة التأهيل والبحث الممتدة منذ عام 1991 إلى عام 2001 استبدلت الحكومة الإريترية النظام التعليمي الاستعماري بالمنهج الوطني، وقد أجريت أنشطة ودراسات مهمة لتحقيق ذلك. وذكر أنه في المرحلة الثانية التي امتدت منذ عام 2002 إلى عام 2010 أجريت مراجعة للمناهج وطور منهج يركز على المخرجات بدلا من الاقتصار على المحتوى، كما تحولت أساليب التدريس من النموذج المتمحور حول المعلم إلى نموذج يتمحور حول الطالب ويعتمد على المشاركة، واستحدث نظام للتقييم المستمر ومواد دراسية جديدة. وأشار إلى أنه خلال المرحلة الثالثة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2026 أجريت تقييمات ودراسات دورية ثلاثة دراسة لدمج المناهج. وأوضح بأن التقييمات التي أجرها قسم التعليم العام أظهرت أن نقص المتخصصين ومعلمي التدريس بلغة الأم وعدم كفاية وقت التدريس ونقص الكتب والمعدات والهدر تعد من بين التحديات التي تؤثر على جودة التعليم. وأشار إلى أن تدريب المعلمين وتهيئة البنية التحتية اللازمة وتوفير المعدات وضمان مشاركة المرأة واستمراريتها في العملية التعليمية وتوسيع وتعزيز خدمات التعليم في مرحلة التمهيد والتعليم الإضافي وتحسين أداء الطلاب المتعثرين وتطوير الكتب المدرسية الحالية وضمان استمرارية ذلك، كلها عناصر تشكل جزءا من معادلة التعليم النوعي المصمم بحيث يصل إلى الجميع. دعا الاجتماع المنعقد في مديرية صرونة إلى تعزيز دور وكلاء الصحة في القرى لنتائجه الجيدة. وأوضح مسؤول المركز الصحي في المديرية الممرضة خليل يوهانس أن الجهود تبذل للسيطرة على مرض الملاريا وتأهيل الكادر الصحي والمرافق الصحية، مناديا وكلاء الصحة في القرى للدفع بعملية إصحاح البيئة. وقدم في الاجتماع شرح مسهب بشأن أسباب وأضرار الملاريا وانخفاض المرض بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه، دعا مسؤول الصحة العامة السيد أدحنوم موائل وكلاء الصحة في القرى للعمل النشط بالتركيز على وسائل المكافحة والسيطرة. وهب مدير مديرية صرونة بالإنابة السيد هيثم قشاه بوكلاء الصحة في القرى للعمل بالتعاون مع إدارات الضواحي ولجان القرى لتنظيم حملات نظافة بيئية منتظمة للحيلولة دون ظهور إصابات الملاريا. أفاد مسؤول تنمية المياه في مديرية عد كليزان بحفر 3 آبار لضمان توفير مياه الشرب في بلدة عد كليزان، وأكد القيام بدراسات مسبقة لتنفيذ البرنامج، وسيتواصل العمل لمدة أنابيب.

طيبة كبيرة وخزانات مياه إضافية. وأشاد مدير مديرية عتق الأذان المقدم يماني مبرهتو بتفاني الشعب داعيا إلى مواصلة ذلك حتى اكتمال المشروع، وأشار إلى أن عدم الاستخدام الرشيد من أسباب نقص المياه، مناشدا بترشيد استهلاك المياه. من جهتهم شكر السكان الجهود الجارية لحل إشكالية المياه، مؤكدين العمل لإنجاح البرنامج.

تصيغ زراعة تركز على إنشاء وصيانة منشآت حفظ المياه والتربة، إلى جانب تأهيل المجاري المائية والأراضي الزراعية بما يسهم في الحد من انجراف التربة وتحسين الاستفادة من مياه الأمطار وزيادة الإنتاج الزراعي. وأضافت أن الاستعدادات جارية بالتوازي لتنفيذ برامج التشجير خلال الموسم المقبل، مشيدة بالمشاركة الفاعلة للمواطنين ولا سيما المرأة في مختلف مراحل تنفيذ هذه الأنشطة البيئية والتنموية. من جانبهما أكد خبير الزراعة المهندس سجان زكرياس والشاب شفا محمد علي أن النجاح الذي حققته حملات حفظ المياه والتربة تعكس تنامي وعي المجتمع بأهمية تصون الموارد الطبيعية ودورها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وقعت روسيا ورواندا خارطة الطريق لتطوير مشروع المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في خطوة تعزز التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأعلنت مؤسسة روساتوم النووية الحكومية الروسية في بيان أن التوقيع جاء في ختام الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال الطاقة النووية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة ممثلين عن الجانبين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمات سابقة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن روسيا بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية مستعدة لمواصلة تطوير التعاون البناء مع جميع الدول والأطراف المهتمة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. أطلق تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية مفاوضات مع اليابان بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية، وذلك في إطار سعيه لتوسيع العلاقات التجارية عقب إبرام اتفاق مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاتفاق أن يؤسس لمنطقة تجارة حرة تضم نحو 400 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي المشترك 7 تريليونات دولار. وتأتي هذه الخطوة نحو بناء شراكات تجارية جديدة في وقت دفعت فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع الشركاء التجاريين حول العالم. دفعت الدول إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية. وأعلنت الدول الأعضاء في ميركوسور وهي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي عن هذه المحادثات في خلال قمة للقادة عقدت في أسونسيون عاصمة باراغواي، حيث سلمت الدولة المضيفة الرئاسة الدورية للتكتل إلى أوروغواي. أعلن الجيش الباكستاني اعتراض 4 مسيرات قال أنها أطلقت من أفغانستان، محذرا بالرد على حركة طالبان في أحدث تصعيد بين البلدين. يأتي ذلك عقب توعد حركة طالبان بالرد على ضربات جوية باكستانية استهدفت شرق أفغانستان هذا الأسبوع وأوقعت 36 مدنيا وعشرات الجرحى وفق قولها. وأكد الجيش الباكستاني في بيان أن قوات طالبان أطلقت 4 مسيرات بدائية الصنع عبر الحدود في إقليم بلوشستان الحدودي. وسارع الجيش الباكستاني إلى تحذير طالبان من عواقب الهجوم، مشددا على أنها ستتلقى ردا سيكلفها غاليا في تصعيد يعكس تدهور الوضع الأمني بين البلدين. وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء مسلحين، قالت إنهم يخططون لشن هجمات في باكستان، وتنفي حركة طالبان هذه الاتهامات قائلة إن التمرد مشكلة داخلية باكستانية. بلغت درجات حرارة سطح البحر على مستوى العالم مستويات قياسية في هذا الوقت من العام في أحدث مؤشر على أن محيطات العالم تدخل ما يصفه العلماء بأنه منطقة مجهولة المعالم. ففي 21 من يونيو وصل المتوسط العالمي إلى 21.0 درجة مئوية بحسب القياسات التي أجرتها كل من خدمة تغير المناخ كوبرنيكوس وخدمة المحيطات، ويتجاوز ذلك الأرقام القياسية السابقة المسجلة في 2023. ومع أن بدأ ظروف النينو في المحيط الهادئ الاستوائي في 2 من يونيو ساهم في هذه القراءة القياسية، فإنه جزء من اتجاه طويل الأمد تقوده التغيرات المناخية. فدرجات حرارة المحيطات خارج المناطق القطبية كانت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أعلى مقارنة بمتوسط المدى الطويل بحسب كوبرنيكوس.

مش عايزين نتاعت النشرة، ولكن عبر الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. جهود كبيرة لتحسين النظام التعليمي في البلاد. دعوة لتعزيز دور وكلاء الصحة في القرى. نفير جماعي لحفظ المياه والتربة في عائلة برعيد. روسيا ورواندا توقعان خارطة طريق لتطوير مفاعلات نووية. ميركوسور تطلق محادثات شراكة اقتصادية مع اليابان. وفي تصعيد جديد، باكستان تسقط مسيرات أفغانية وتحذر حركة طالبان. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم من وطنكم.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع لكم. نايم أرسنا تبرع دم وأهميته لخصصته قاشينا من بنك الدم أريتريا مسؤول تبرع دم السيد محاري أبراهام مثلنا هلا ثم متابعكم أسك دنقوبة مثلنا قد تصنحوا سايتناتا يوم تلفونات قلها لنا يكون دي بتعفوناتا كديب لا برنامج قل نحلف السيد محارة سنعي دحن متأكا
1: سنعي دحن معكم
0: قل البرنامجنا أهمية ذهب كادي بستوديونا من متأكا بدقمان قل حمدك كافتة لا أرئيس تبرع دم وأهميته فايح من ماتو مثل الله الهليتنا وقت دم ميتو وأهميته ميتة منفعته وأهميته ميتة
1: أدون كله نسردنا نحمدكم أقول كله تغيرتنا أي أمر قد شعبنا قد مساء فهمت قد عبي تغيرتنا أي طبيعت قد تدو شكوله لكم نحمدكم كله دم بهلت أروحاتها أروحاتها ناي ربي هيابتها سبتك الدم سن جلمبر اور بعفيت جلمبر حقو جاء دم من كل لا استحزيو دم حق يركبك او دم منا قربك حق نقصا الا متاكا مشكلات موتا سبت جت اللي موت اللي قلنا نقصو دم تبرعات ندودينا وكل اكان ناي اللي عندنا جايس لنا شق لنا كلهم لهم ما تبرع الدم هي قلنا حمدهم نقدر سبت قاع دم كأيح فساس بالله تقربنا يوضع الدم اللي تتركب تقال لقبت فابريكات ولا بعد سك أزي قل الشقة يقدراني سبت قاع دم قل شعب دم قل حموم دم قل مجرحين دم قل أمات ودم قل أجنيت كتاب حق وقعك دم من الدم تركب بوبك من أدم تتركب نديكو من بعد لما أدم أقل أدم أقل قبا يقدر سبت قا منفعتنا يو ميتو حقو بيالكي منفعتنا يو دم تا قربنا دم من نفعنا اللي أيح دم ملو تا قربنا الهلا كلا كفالات بو حتى ما يو كفال ملو بلازما اللي كلايته وهي تهدم ملو لهم قياحت وهي تهدم ملو تعاديت وهي تهدم رقعت دم ملو ملو مالتو وحتى

0: نف...
1: آه. حتى نفر حمس سس لتر دم تاغروبتو اللي واجبته
0: رتامم نفر بلاته
1: رتامم نفر من حمس سس لتر دم قلبو واجبته هتليت ايكوني منا ميزانت ناي غوربكا سمان مميت دمتو غلك تامرو بكا اللهم وهيت الدم ملهم اللي تعجم ناينا تانغو عمبلو ديبوتوم لتعبوا فطرون بلو ثبت جاء اللهم وهيت الدم قيحت وهيت الدمتم سروم تعادو هيت الدم بلهم سروم هي بلاتليتم بلهم ويا مرقات دم دبلان سميهم من دوم هي البلازما اللي تبهال هلا بلازما مي في حقو بيلكني اللي فساسيتو ان تادمنا لهلا 54 من 100 لصبطا فساسين بلوتو
0: لا فشايتو لا
1: ايوا اللي مشقه اللهم وهيت الدم بلهم لينا تا بلازماتوم لعقوت حتلولو تا غربنا اللي غازات نبلو اكسجين وكربون دايكسايد تا غربنا من سامبو سك اكاليتات وهيتات بلهم غلبصح كله غازات نايو تا بلازماتو بروتين من داوان ركبو جلوكوز من ركبو انزيمات ملم كلهم لهم دمتم لعقوت حتلولو تا لاستحزي غربنا غلبصحو دم ناي شغلته من كل هي لعبه تا اي حتوه تا دم بلوم ويكا ار بي سي لنا سميهم هيموغلوبين لتبهال قيح بات هلها غلوب اللي هيموغلوبين ميتو حقبلكي اكسجين وكربون دايكسايد درافعه من سامبو اسك وهيتات بتصح منا وهيتات غربنا لتنفع ابو كربون دايكسايد اسك سامبو لامتصو اللي حقيه لت تنفاسي لت بهلتو تنفس حقوي هلته غروب هلت دم حقنا اكسا ادم حياه قلق بقى يقدر كل رص ها موت موت تمصا تقدر سبت جاء دم من كله لا استحزينا اقل كله شغلنا اقل كله نحنا اقل امبر احنا با
0: قنشكا
1: والقبل قبا قنشكا ونقيس بيوت
0: بحياتنا
1: جنبر دم لا استحزينا سبتك دم من كله لا استحزيكا دم جتنبر قدر دم حقو يا هلات دم حقو نكسات لكن جتنبر يتقدر سبتك حمايم هلو اجنيت لك بقى اباي امات لا دور حرس وقت حرس حقو حرس دم بزح حقو نقصين وحقو جيسا دم اقل ركباب دم اقل لي منفعات لي دبلنا اللوم دم لبرعو نفر ميتهم شكو منا غروبهم لهلا دم ابن الثانيت اقل قدام اقل حي اتا نايبديرو لعلاب اقل امسا دم قل لبرعو بوم سو تبرع الدم دنبه كل جزء مبهالتا تغيرت ناي طبيعتها سحزينا اتأمرت لا سحزيكا فهم لا استحزيكا
0: لا امر بت
1: ايوه سلف قلت امره بك ميت دم قلت امره بك مي منفعته دم تاغربنا قلت امره بك اللي حقي امرك دم قلت برع قدر دم قلت برع من كل هي انسانيه لا استحزيكا انسانيه حقو على بك دم قلت برع بيلوكا مقب كل رسو تا بانك الدم يتقيس ولا يتبرع سبت قد دم قتبرع من لا استحزيكا حقو بيلكني فهم لا استحزيكا امر لا استحزيكا اللي غنشكي من السيرزينا الودي الهلا تا تفال علي من تبلي اللي فونتوي تقراي تقبا بتقرينيا شوكو الهلا قل شعبنا افهموت امورات قلعبه اللي لعبت من تبلي مسقانا بنا نحنا أزما بلغ إنك تنحدد له لنا.
0: تمام هتو واجبنا تكون قلنا مثل إنش قبنا تبرع دم قل ميت قدام دم لا تبرع قل ميت لا تبرع ومدولت لا تبرع
1: قدام مدولت لا تبرع لا قدام دول قرب لا قدام كله حياي قل قبأ أبو حياي قل قبأ أبو إنسانية ما الله الله أقوله. بل إنسانيات ሕያይ ምንገብእ ሕያይ ማ እምበር እንሳኔት ግልግባ ይቀድር ክሌቱ ምስሊ ግልምፃእቡ ምስሊ ግልጊስ ቡ ሰበት ከዓ እንታ ደም ክትበራ ኣላስተሓዘየካ ኣላ ሚት በል ክምገብእ ቀደም ኩሉ ደም እትበራዕ ነፈር ምላስተሓዝዮ ዕምር ናዩ ዕምር ናዩ ምን 16-60 ዝሃላ ደም ግልበራዕ ቀድር እሊ ደም ልትበራዕ ምን 16-60 ዕምር ንብሎ ዝህለና ኣወል ልትበራዕ ነፈርቱ ቀደመዮም ትበራዕ ዓልካ ምገብአ እስ ክሳብዒን ክትፈራዕ ትቀድር ካልኣይ ደም ክትበራዕ ሚዛነት ናይካ ሚዛን ናይ ጎረብካ ካምሲን ኦ ምንላዓል ክትግባእ ብካ እሊ ሓቆይ ዓሬካ እግትበራዕ ይትቀድር እሚ ሰበብቱ ቤልክና ምገብእ እታ ጎረብካ ለሃላ ደም እባ ሚዛነት ናይካ ንሕና ንኣምርሮ ካም ገብእ ደም ብካ ካም ሊትሮ ተለሃላ እታ ጎረብካ እባ ሚዛነትካ ንኣምርሮ ነፈር 4 ወስዕ ጋኣ ምገብእ እግትበራዕ ይትቀድር ንብሎ እግልሚ ድቤልክ ንምገብእ እታ ጎረቡ ዝሃላ ደም ምና ላህለት ደም ናዩ ሓቆት በረዓ እግል ኣርውሓቱ መሽክለት ግልምፃእ ቀድር ምኑ ሰበት ገአት ሚዛኔት ምና ካምሲን ወላዓል ሓቆይ ገአት ምና ሓተት ንገብእ ወይ ከዓ ዳሃረት ምገብእ ኩሉ ርእሱ እግትበራዕ እታ ናይ ቃኑን ባንከት ደም ይገብእ እላ ሳልሳይት ሂሞግሎቢን ንብሎ ህሌና ሂሞግሎቢን ኢ ቀይሕ ደም እታ ቀያሕቲ ዋይታት ደም ዝሃላ ንብሎ እቱማ ንጀርቦ ሓቆ ትጀርቦ እሊ ሂሞግሎቢን ሓቆ ምና ሕና ንሓዝዮ ሓቆ ተሓተት ወይ ከዓ ዳሃረት እግል ትበራዕ ይትቀድር ካምታ ነፈር ላወለት ኣነስ ዝግባእ ወተባዕን ዝግልበራዕ ካምቲ ላስተሓዝዮ ሓቆ ቤልኪ ወለት ኣንስ 10 ነቕጠት 5 እግ ትግባእ ባ ምና ተሓተት ወዳሓረት ምገብእ ኩሉ ርእሲ ይትበራእ ምና ወታብዕን ሄ 13.5 ግልግባእ ብቱ ምና ሃቆ ድሓረት ኩሉ ርእሲ ይትበራእ ምባህለቱ ምና ታሓት ገአት ምገብእ ይትበራእ ቤልና ምገብእ ሕሙም ህለየ ካባህለት ይኮኒ እሊ እታ ጎረብካ ላሃላ ሂሞግሎቢን ምና 10.5 ምላህለና ወለት ኣነስ ምገብእ 13.5 ወታብዕን ምገብእ ምኑ ሓቆ ነክሰት ሓቆ በራዕካ እግል ንወስካ ግላ ርውሓትካ መሽክለት ግዳምፅ እግልካ ሰበት ገአት ኩሉ ርእሲ ይትበርዕ ንብሎ ህልየና ባህለቱ ምና ፀቕጢ ደም ንምሎ ንጀርብ ምኑ እሊ ናይ ዝገበር ግባእ ሕያይ ነፈር ፀቕጢ ደም ብሎ 120 እታ ራእስ 80 ንብሎ ኣይዋ እሊ ሌጣ ይኮኒ እታ ና ባንከት ደም ቃኑን ናይ ፀቕጢ ደም ብሎ ሌት ቀያሰት ብና ላ ቀያሰት ምንታሓቲት ምእት እታ ርእስ 60 ምንገብእ እግል በራዕ ቀድር ምላዓል ሄ 180 እታ 90 ምገብእ እግል በላዕ ቀድር ላኪን እሊ ግደው ንበየ ምት ላሰሓዘሉ ነፈር ሕያይ ግልግባእ ብቱ ዝገበአት ልግባእ መሽክለት እታ ጎረቡ ለኣላቡ ግልግባእ ቦ እንሳኔት ለቡማ ግልግባእ ብቱ እሊ እንተ ወዴካ ኣኽር እታ ተበርዓደም ወዳታ ኣርቃይ ዲባ ትዓርግ ባህለቱ ዲባ ትዓርግ እላ ተበርዓት ደም ትወዴ ካብ መስለኪ 450 ሲሲ ደምታ እሊ ሰር ሊትሮማ ይትገብእ ኣይዋ ምና ተሓቲታ እላ ደም ምና ነፈር ሓቆ ሃቤካ ሓቆ ተበራዓ እባንከት ደም ተኣተ እባንከት ደም ሓቆ ኣቴት ባንከት ደም እግላ ደምላ እግል ሰለስ ከፍላ እሎም ፕላትሌት ልትበሃሉ በኖም ዝፈግሮ እሎም ቀያሕቲ ዋህታ ደም ብሎም ኣርቢሲ እምብሎም ሄ በኖም ፈግሮ እሊ ሳልሳይ ማ እላ ፕላዝማ እምብሎ በይኑ ፈገር ደም ሽቁል ናይ ባንከት ደም ሚት ይበልክና ምገብእ ሽቁል ናይና እተለገበ ልግባእ እንደጌስና እታ መደረሲ ንግልግባእ ቀድር ኮሌጅ ካልኣይ ደረጃ መደረሲ ንግልግባእ ገብእ ኣይዋ ትካላት ግልግባእ ማሕበራት ግልግባእ ማ ቀድር እተለገበ ልግባእ እንደጌስካ ምና እንሳኔት ቡነፈር እሊ እንዳ ኣምፃእካ እታ ባንከት ደም ምርመራ እንደወደካ ተዓቁቦ እታ ሆስፒታለት ወታ መዲና ምን ትብለሊ ኣስብዳሌት ለለዉ ሓካይም እቶም ደም እግል ላስሓዝ ነፈር ለሂቡ ንሕና ይኮኒ ባንከደም ደም ይለሂብ ባንከደም ምና ልገባ ልግባ ኣካን እንዳምጣ መርመራ እንደወዳ ልደም ዝዓቅቦ እታ ባንከደም ልትዓቀብ ሃር ሓኪም ላስተሓዝዮ ደም ከም ሃላ እብወረቕ ነከትባ ግል ባንክደም ነዶ ባንክደም ይሄ እባ ወረቐት ካም ደም ላስተሓዝዮ ማ ዓይነት ምጅንስ ደም ላስተሓዝዮ እንደረኣያ ምና ላሃለት እንደ ኣፍገራ ግሊ ሆስፒታል ነዶ ባሃለቱ እታ ሆስፒታል ከም ጌሳ ሓኪም እግሊ ሓማይም ደም ለሂ
0: ኣይዋ

0: تمام. اللي من كل أكان اللي تأكبدم قل منت اللي تهيبدأ بدرجات من أن رأيه كفوت قل منت
1: أو السلف قلنا عمره لهلا قلنا دم اللي في اللي عليه هايمانو تبيهر صوتها هي لبل أربع
0: ديني جنس دم دل هلا جنسي فنت و
1: كل فنت
0: وقومياتي
1: فنت أيوة اللي مسلم تيلبا اللي كريستيان تيلبا كل حتى عين الدم تل هلا علم سبت قاع اللي دم اللي قل مان اللي تهيب حقه بيلكي سلف كله اللي دم نهيبه قل ماتو مات لن بحرس سنهلا قدم حرس دم بزح قيسان هلا توقت حرس دم بزح قيسان هلا حق حرس ما دم لقيسان هلا سلف كله اللي دم لتحب اقل لنتو اللي قال ايته اقل لهم مشكلة لما تطم او ترافيك اقل
0: قبا بقوت لصادف
1: ايوا بقوت قب هذا قال ترافيك نقول له لتفناتا بقوت لهلا يقولون هاي بوم عملت ودو محلو من كل هي التوقت اللي قدام الامر سبق الامر اللي بتمتبو لهم اجنيت لتولدوا ناي ام علات لودوا بزح دم نص محلو
0: نايش قدم عمر لا تولدوا
1: اه قدم عمر قلب قب او عمر ولا دام قب دم نقصه هيموغلوبين ناي تحط حقه دم قلن سابو اللي بسالساي درجه الهلاتي اورتا هوسبيتال بزحمتم دلهم دم نص الهلو تا شعبنا او ادم قال امر ربتم نش جناكم ولدا دم ينس لبل امر قال هلا اقولوا على ابوني كل دم لا سحزيو كل دم قلن سابو لكن اللي الدم ما انت اللي هيبو حقه بالكني الا حكيم تا هوسبيتاليت لهلا هتوتو دم لحد اللي يكون دبلة قلبان كدم متس هتو دم هاكو نساء اللي دم قل شو نفر لا سحزيو كم تلا سحزيو حتى يتو كلات سلس دبلة هتوتو دم لا يبدا يكون بان كدم اللي شو قلنا يكون نحنا شو قلنا حتى إذا دم من القبات القبع دفررنا دم بزحين دام تانا تاب بان كدم نامتصو مرمرا وتقولو دومون عقب قولو
0: أصبح درجات رأيناهم قبل سلف أماتن
1: أيوة
0: حقوه لهم بقوت لصادفهم بجراح لقباب عمليات لقباب لقباب لقباب دم للتكع منه
1: أيوة
0: وصال سيث لهم أجنيت نائش
1: ثم هلو
0: تحت أو عمرهم من
1: دي تمام
0: لتولدا أو كنشوبام لقبو أو أيوة. لحمو
1: أيوة.
0: كديب صال سيث درجات حقوه ليت جنا أزل لتولدا دم نس نتبه سبت دي بحنقل كيمة بلت من موتنا دي حنوم اللينا لجنيت اللوم بلت
1: اللوم جنيت اللوم أدام كم ولده ولم دم لسحازي يوم يلبي إلى أمروني اللي الأمر مانتو أم لجن لجنة أو أبوه لجنة قال أمر قدر من كل الأمر هي لحاكمته اللوم بزح اللوم كن القب مشكلة بهم بزح اللوم منهم الحلفة هي اللهم وش تأهم حماماتهم بقول له هلا أقولهم كم اللهم من كل العبة تل الوقت اللي زياد كل الجيس هلا حمام اللي منشرون عيدمته منشرون عيدم من كل العاد دم لا سهزة اللهم وهي تدم بقول لهم تاني فر اللو وقبو يشقوني وقبو يلعبوني تأنقوع ناي عايشين لبله لنا بقبو يل
0: فر لا لا صادفهم
1: أيوة حمامته يكوم يعملوا حمام هلا وتحققها حقق قال النفر دم دام تأكى يوقد دم قط هاي بابك اللي سك آكر لا أروحتنا الهلت دم قط قط هاي بابك بهلتو
0: بعمره سك هلا دم لا تحزين
1: أيوة لنصابت. أيوة منو لعل هي حتى جنس حمام هلا اللي هم وفيلا عم بقول حمام هلا كن عينة حمام حقو متت ميتو دم تاجربنا من نازيات يقل الكع من نازيات ما يقل حفص مشكلة لا مس يقل كا مثلاً بوليس هاي تمي عم بقول حمام هلا بوليس هاي تمي بالنام قب اللهم RBC اللي بالنهم جوانا يوم هلا هم يقولوا من اللي تبهل إما تشر قب ينفع يقولوا سنيكو تا عمره ما قلت نح يقدر حدا أي واحد من بلو ميت وعسرام علت أنح نايلهم حمايم قل سلاس معلم ما يتأنح أجد أجد نقص أجد أجد نقص اللي حقه قا أجد دم قط هاي بابك اللي مشكلتنا هي دم ببي حقه جيس أقولهم هي قلهم حمايم لهم دم قط هاي بابك بهالنتو اللي قلق بقى من كله اللي بقول له ليكو حكيمته الكل العمره حكيمته دم لا استحزيو حكيمته دم كن عينات دم أو جنس عينات دم لحزه اللي يأكل بل بنقدم نقدم نشفق لعلوة حنبة دم بزحة نامت آخر قل ما أنت بيلكم قبل تاع
0: كل لا مجتمع
1: أيوة كل
0: طالبة إلى جيس بلد
1: أيوة
0: أزدي ب لوقتنا سبت جيس هلا كمالت بعد بنقدم دم عند دالت قل دي بال لا طالبة تبزه من أنا لا طالب هي دم ما تبرعت دي بدن قوبا ملكة قلت حالف تحزة ثلاث دقيقة تلين
1: هذا وقت كرم سبت قعد تلو وقت اللي مدرسة دبوقتو كل جاب دبوقتو لهلا كم سنة يبدر سك ماي لت أنا حناها أبو جبي جنك يسنك أدر دم بزحة جن ركبي ينك أدر توقت اللي مشكلة هلا قلنا اللي مشكلة حق دم تبانك دم يثبت كا أو يهلا حكيم دم بيلا من قبل دم قلقة أو دم قلحزة يقدر اللي سبت قاع كلهم شبابين كلهم عافية لبوم نفر من عثرسس إقر ستين عمر بوم تاباكنا له لو تابانك دم عندما زعو دم قلت برعو اللي شعبهم قلس دو ست سبتمبر قبل لهلا مشكلة ناي بنك الدم بالشعب قل الدبا
0: لا ناقص هلا ما مادنا
1: أيوة أيوة توتن حد اللي هلينا نحنا قلهم تلاقي يوم لهلا كانه
0: تمام لا لا دم لا أزتنا سؤال هليكم يتأن نحنا كلا يتأن
1: دم باجي نسو تا سلف بلاك لعلكيكو اللي بلازما نبلو بلازما كفالنا يدم نبلو لهلينا نيجاتيف 18 ديغري سنتيغريد نبلو لهلا سك حتى سنه تصنع اللي ار بي سي نبلو قياحت وهات دم نبلو من هلينا هتوما مقب لبلع عند هبنا اقلم تاع دم نوسك اقلم سك 4 وكله معل تصنع اللون بلاتليت نبلو من هلينا كل 5 معلتهم تصنع حجي كل وقت بلاتليت هسه زي كبهنطو معل معل تشكب كاب بلاتليت
0: بتلل لا تكزن دم سبت الابو ديما دم نتبرع
1: ايوه ديما دم نتبرع
0: نحمدك دي بلا كنات مماتل برنامجنا ساعه سبت تمت حيسم وحيسات متقبلت برنامج قلب دحن يوم الدوليا ملعلنا طبط دي بلا تمام هلا اقل السيد محاري ابراهام بسميتكم نحمده وقت حاريت ما تلا مثلنا اقل شارك نسيو سامن حاري تبع لا تراك بنا ده حناس منا
1: أنا ممنسير أنا الحمدكم استقرأت مدب سنيت الحمدكم
0: شكرا